0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالمسرات. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد السابع من ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو لسنة 2026 للميلاد. البداية دائما مع خير الكلام ومنتجع الوجدان، آيات عطرة من كتاب رب العالمين، حيث نصت وإياكم خاشعين للمقرئ الشيخ سالم عبود خندور، وما سيتيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.

أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا

الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. يا مستمعنا الكرام، كنا وإياكم مع المقري الشيخ سالم عبود خندور، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة البقرة. أجدد التحية والترحاب بكم عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح عرسان الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان الدعاء في 37 دقيقة صباحا، وفيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. في تمام الساعة 9 نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية. بعدها مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 39 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في تمام 10 صباحا نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء. بعدها تستمعون إلى الحلقة 5 من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 11:42 ننقل لحضراتكم آذان صلاة الظهر من رحاب مسجد عمر. عند 12 ظهرا نكون وإياكم في برنامج بريد المستمعين. في 12:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج الحويف. في 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في تمام 1:15 ظهرا نكون وإياكم مع برنامج ملفات ساخنة. في 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين. في تمام 2 ظهرا نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية. في 32 تستمعون إلى برنامج المجلة الرياضية. في 3:00 عصرا ننقل إلى حضراتكم

إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء في تمام 5 عصرا. نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 35 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج الأمن والحياة. بعدها نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذن عند 6:09 مساء. ننقل لحضراتكم أذن صلاة المغرب من جامع عمر. في 6:15 تستمعون إلى برنامج مسامع ثقافية. في 6:50 نوفيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ العبد سالم بخميس وما سيتيسر له من سورة مريم. وفي تمام 7 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات.

0: إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام نستمع إياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان الدعاء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء باب للوصول إلى كل خير. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا بالمسجد رجل يدعى أبا أمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير أوقات الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون ركبتني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلته: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء أحب العبادة إلى الله. علمه النبي الدعاء، قال: فقلته: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وهل يذهب الهم عنك

الله، هل يقضي عنك الدين إلا الله، هل ينصرك إلا الله، وهل يرزقك إلا الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. فالجأ إلى الله وأكثر من دعاء الله، واعلم أن الله قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الجأ إلى الله أكثر من دعاء الله، واعلم أنه ليس لك إلا الله، ولا يقدر على تلبية رغباتك وقضاء حاجاتك وتفريج كرباتك إلا الله وحده لا شريك له. نريد الرزق، بيد من هذا الرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. مكروب، والله لا يفرج كربك إلا الله. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نبيكم عليه الصلاة والسلام يجد هذا الرجل المهموم الذي قد علته الهموم والغموم، مسكين عليه ديون، لا يرى أمامه كيف يسددها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلته فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. والله جل شأنه يقول في كتاب العظيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مهما دهمك من أمر، مهما جاءك ما لا قبل لك به، أنت مؤمن بالله؟ أين الإيمان بالله؟ إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله، دع الحيرة، دع القلق، أنت معك الله، دع الحيرة والقلق للذين ما عرفوا الله. أما

فالله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فالأصل في دم المسلم أنه حرام، لا يجوز هدره إلا في حالات حددها الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في الدماء الحرمة، وليس دم المسلم فحسب، بل حتى دم المعاهد الذي أعطى عهده لله وعهد رسوله لا يجوز إراقته. ففي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم نص عليه الصلاة والسلام في خطبته على حرمة الأموال، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير وجه حق، ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب ورتب عليها حدودا. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ونص في الخطبة على حرمة الأعراض وأنها مصونة محفوظة، فلا يجوز هتك الأعراض، ولذا حرم الإسلام الزنا والقذف واللواط وغيرها من الفواحش، بل وحرم مقدماتها من النظر الحرام وغيره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من معالم خطبة الوداع التذكير بالأمانة ووجوب أدائها، فيقول عليه الصلاة والسلام في خطبته وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت أمان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. الأمانة عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أدائها. ويدخل في الأمانة صور كثيرة، منها الأمانة العظمى وهي التمسك بالدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول القرطبي عليه رحمة الله الأمانة في الآية تعم جميع وظائف الدين. من صور الأمانة كل ما أعطاك الله من نعمة فهي أمانة لديك، يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد الله تعالى. العرض والأولاد والأموال أمانة عندك من الله يجب عليك رعايتها. العمل والوظيفة التي توكل إليك أمانة يجب أداءها بإتقان. وصور الأمانة كثيرة.

0: أخي المستمع الكريم، وللحديث عن معالم خطبة الوداع بقية، فقد حوت الكثير والكثير من معالم هذا الدين، نكمله في لقاء قادم بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج،
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: حمدي غيث سهير البابلي في منزل على التلال.

0: سراج حسني غنيم
1: ايه بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير يا محسن.
2: ايه خير؟ ايه اللي مصحيك بدري النهارده؟
1: قلت اجرب مره اصحى بدري.
3: وعجبتك؟
1: ايه اللي عجبتني؟
2: يا سلام، السكه فاضيه والواحد يقدر يمشي بعربيته بسرعه 150 ولا حد يحوشه.
3: طبعا حتى لو موت حد في سكته، يعني مثلا راجل عجوز بيعدي الشارع ولا عيل صغير شاد ايد امه مقدور عليها، الدية تدفع فورا.
1: الله، يا الأنسة بتشتغل في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا في وزارة المواصلات؟
2: دي يا سيدي سناء بنت الأسطى حسنين اللي كان بيشتغل عندنا في المصنع.
3: ورفدوه.
1: لا لا لا لا لا، ما ينصحش يا احمد. ترفيده ازاي؟ ترفيده ازاي وعنده بنت عليها لسان بينقط عسل؟ على كل حال انا اتشرفت بمنزل سناء. تعرفها من زمان يا احمد؟
2: لا لا هعرفها ولا حاجة. انا بشتري الجرايد من هنا مش اكتر. ما يلا توصلني المصنع عشان انا اتاخرت.
1: معقول اصحى بدري علشان توديني المصنع؟ يا راجل حرام عليك.
3: عن اذنكم.

0: وبعدين
1: حصل ايه؟
0: ومن ساعتها بقى محسن يجي كل يوم يشتري الجورنال هو والاخر، وشويه شويه ابتديت احس ان محسن مهتم بيا اكتر واكتر، وكل يوم يقف شويه زياده عن اليوم اللي قبله ويخلق اي موضوع عشان يتكلم، لدرجه اني طلبت منه كذا مره يمشي.
1: وطبعا ما يمشيش،
0: بالعكس كنت كل ما صده كان كل ما يتعلق بيا اكتر.
1: كل المدلعين بيعملوا كده؟
0: لا لا يا فاتن، انا كنت فاكره ان محسن ابن ذوات ومتدلع وبيتصرف زي ما هو عاوز، لكن اكتشفت اني غلطانه.
1: محسن مش كده؟ يا سلام، يظهر بقى ان السناره غمزت.
0: ابدا يا فاتن، انا بحاول اكون حقانيه، محسن بالنسبه لي مش اكتر من اخ، احب اسمعه واحب اتكلم معاه بس، لكن ما بحبوش.
1: يظهر انك انتي نفسك مش دريانه. هو يا ستي بقى ده الحب، يخش في قلب الواحد من غير ما ياخد باله.
0: يا فاتن انتي مش فاهمه حاجه، اصل لو كنت بحبه كنت هرضى اتجوزه.
1: تتجوزيه؟ انتي بتحلمي؟ هما الناس دول بيتجوزوا اللي زينا؟
0: ايوه.
1: ازاي بقى؟ في المنام؟
0: لا في الحقيقه، محسن طلب مني فعلا اتجوزه.
1: ايه؟ وقلت له ايه؟
0: قلت له لا.
1: يا مجنونه، ليه تعملي كده؟
0: عشان بحب واحد تاني.

0: اهلا اهلا يا احمد، الحمد لله على السلامه. وحشتنا، تعال تعال اركب وهنتكلم في السكه.
1: انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابراهيم بيه، تكلف خاطرك وتيجي لغايه المطار.
0: ايوه، اصل حصل حاجات خطيره في المصنع في غيابك، وعاوز اكلمك عنها قبل ما يشوفك حد من العمال.
1: حاجات خطيره؟ خير يا سعاده بيه؟
0: اركب اركب الاول، انا هحكي لك كل حاجه في السكه.

0: بتقوله يا ابراهيم ايه اللي حصل؟ ما كانش متوقع ابدا. انا متاكد. انت متاكد من الاخبار اللي جات لك دي؟
1: الا متاكد. انا رجالتي ما بيكذبوش عليا ابدا. وبعدين العمال نفسهم اعترفوا كانوا مدبرين حركه واسعه، ولولا ان انا عينيا مفتحه عليهم كويس الله اعلم كان هيحصل ايه. وعلى العموم دول اقليه عايزه تخربني وتخرب مصنعي.
0: انا متاكد ان نيتهم سليمه، والدليل انهم اعترفوا بسهوله. انا عارفهم واحد واحد. ابراهيم بيه دول ناس غلابه، كل اللي كانوا عايزينه شويه زياده في ماهيتهم. اجتمعوا عشان يتفقوا على الطريقه اللي كلموك بيها.
1: ايه يا احمد؟ ده ايه؟ انت معاهم ولا معايا؟
0: انا معاك دايما يا ابراهيم بيه، لكن برضه مع الحق.
1: سيبك من كلام الانشا ده، تعالى نتفق على الطريقه اللي هديكم بيها. انا خدرتهم شويه لغايه ما ترجع انت عشان تعمل اللازم، واديك رجعت. وريني شطارتك بقى يا ابو حميد.
0: وحضرتك عايزني اعمل ايه بالظبط؟
1: اتصرف يا اخي. ادي قايمه بالاسماء كلها، الناس دول مش عايزهم في مصنعي، قدامك من دلوقتي لاخر الاسبوع.
0: لكن يا ابراهيم دول احسن استراحات عندنا.
1: ما يهمنيش، البلد مليانه عمال زيهم واحسن منهم، لو تسهلنا هيركبونا وتبقى راحت علينا.
0: لكن
1: مالك انش، انا قلت لك رايي وانت اعمل اللازم. احنا وصلنا المصلح، بلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي.

0: شفت اللي حصل؟
1: ايه خير؟ حصل ايه؟
0: سي احمد يا ستي حبيب الكل.
1: ماله؟ جروا له حاجه؟
0: ان شاء الله يا رب، يا ريت عربيه تلفه قبل ما يوصل المصنع.
1: هو رجع؟
0: ايوه يا ستي، ويا ريته ما رجع، رجع علشان يخرب بيوتنا.
1: احمد مش معقول اللي حصل بالظبط يا فاتن.
0: حصل يا ستي انه رجع وفتح التحقيق اللي قفله ابراهيم بيه من جمعتين.
1: احمد يعمل كده؟ مش ممكن.
0: لا ممكن، ممكن ونص كمان. ومش بس كده، بيقولوا في المصنع انه هيفت كل اللي له يد في الاجتماع اللي حصل اياه.
1: لا انت غلطانه، ضروري غلطانه يا فاتن، مش احمد ابدا اللي يقف ضد زملائه.
0: ان ما كنتيش مصدقاني تعالي المصنع واسمعي بودنك اللي بيقولوه. وبعدين انت بتدافع عنه كده ليه؟ ها؟ يظهر انك واخده نقله معتبر فيه.
1: اه الكوتشي هو
0: الكوتشي.
1: اسكتي يا فاتن اسكتي.

الحقيقة متأسف قوي يا استاذ متولي، انت فاهم موقفي، انا ما اقدرش اكسر كلام المدير الاداري والا باظ المصنع. صحيح احمد فتح التحقيق تاني، لكن ده مش معناه بالضرورة انه هياخد اجراءات. لو شاف ان العمال ما عملوش حاجة يبقى خلاص براء، ولا رأيك ايه يا استاذ متولي؟ لكن لو شاف غير كده، انا عارف احمد كويس مع الحق دايما ويهمه مصلحة المصنع يمكن اكتر مني كمان. الو مين؟ الهام؟ انا مشغول دلوقتي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجة. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقيطته إلا لمعرف. رواه البخاري. لا يختلى خلاه، أي لا يقطع الرطب من النبات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: عروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟
1: الله أكبر، الله أكبر.

والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة الظهر من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. موت.

0: وليستعذر الحق ساد بادي قد عمى كل الخلق بالنواليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء باب للوصول إلى كل خير. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا بالمسجد رجل يدعى أبا أمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير أوقات الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون ركبتني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلته: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء أحب العبادة إلى الله. علمه النبي الدعاء، قال: فقلته: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وهل يذهب الهم عنك إلا الله؟ هل يقضي عنك الدين إلا الله؟ هل ينصرك إلا الله؟ وهل يرزقك إلا الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. فالجأ إلى الله وأكثر من دعاء الله، واعلم أن الله قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الجأ إلى الله أكثر من دعاء الله. واعلم أنه ليس لك إلا الله، ولا يقدر على تلبية رغباتك وقضاء حاجاتك وتفريج كرباتك إلا الله وحده لا شريك له. نريد الرزق، بيد من هذا الرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. مكروب، والله لا يفرج كربك إلا الله. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نبيكم عليه الصلاة والسلام يجد هذا الرجل المهموم الذي قد علته الهموم والغموم، مسكين عليه ديون لا يرى أمامه كيف يسددها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قال: قلت ولا يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلته فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. والله جل شأنه يقول في كتاب العظيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مهما دهمك من أمر، مهما جاءك ما لا قبل لك به، أنت مؤمن بالله؟ أين الإيمان بالله؟ إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله، دع الحيرة، دع القلق، أنت معك الله. دع الحيرة والقلق للذين ما عرفوا الله. أما أنت مؤمن بالله فهنيئا لك أيها المؤمن بالله، أيها المستعين بالله. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تفيد المستمعين.
1: حلقات الأسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء البريد،
0: أيتها المستمعات العزيزات، صديقات البريد،
2: على عتبات استقبالنا لعيد الأضحى المبارك، تأتي حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين،
0: والتي في أعقابها مباشرة سيذهب برنامجنا في إجازته لعيد الأضحى المبارك.
2: ومقدما عيدكم سعيد، عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم ونحن وحضرموت والوطن الغالي العزيز أرضا وإنسانا بخير ومن خير إلى خير بحول الله تعالى وقوته.
0: وأهلا بكم،
2: مرحبا بكم على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة، نلتقي
0: حيث الكلمة طيبة
2: والنغمة طربة
0: والغنوة معبرة.
2: جمعة طيبة،
0: جمعة مباركة.

0: البريد
1: أصدقاء البريد
0: مع صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا. نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بهذه المساهمة عن حفظ القرآن الكريم.
1: وفيها تقول جيهان:
0: حفظ آية واحدة يوميا من آيات القرآن الكريم يعني ارتقاؤك في الجنة درجة، وما بين الدرجة والدرجة 100 عام.
1: ثم تقول جيهان:
0: ابدأ الآن، الآن وليس بعد قليل، فغدا سيتوج الحفاظ فالحق بهم، واحفظ القرآن حفظ مودع، حفظ من سيدخل القبر بالآيات التي يحفظها بعد الانتهاء منها، حفظ من سيلقى الله بها فيتلوها عنده فيرتقي بكل آية درجة.
1: وتختتم صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا مساهمتها لهذا الأسبوع عن حفظ القرآن الكريم قائلة:
0: أعقد النية على حفظ القرآن كاملا وابدأ من اليوم بآية، فإن أنت مت قبل ختمه فقد وقع أجرك على الله، فسيحشرك مع أهل القرآن ويلبسك التيجان.
1: آمين يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا. آمين، وشكرا لك على هذه المساهمة القيمة.
0: صديقات البريد،
1: أصدقاء البريد.
0: ومن ديس المكلا تتحدث صديقتنا أم خالد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل، حيث تقول:
1: من أروع ما قرأته عن قيام الليل كلام تقشعر له الأبدان، أتمنى من الكل أن يسمعه حتى النهاية، فهو بمثابة بطاقة دعوة من رب العباد لكل العباد. ثم نقول لأم خالد: تفضلي يا أم خالد، تفضلي وكلنا آذان مصغية لما ستقولي، تفضلي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل كما قرأت عنها وعملت بها فيها الحق.
1: وكيف ذاك يا أم خالد؟ كيف؟
0: إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر.
1: وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة يسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداءها بعض البشر.
1: ممتاز ممتاز، وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة نداؤها يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها: هل من سائل فأعطيه. والصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير يؤديها من اصطفاه الله من المؤمنين.
1: تبارك في علاه جعلنا وإياك يا صديقتنا أم خالد منه.
0: والصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله.
1: صحيح.
0: والصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة.
1: صدقت يا أم خالد صدقت.
0: والصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد أنت بحاجة لمقابلته، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤالك إليه تبارك في علاه.
1: وهذا صحيح يا أم خالد.
0: أما الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما في صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة.
1: ونعم بالله يا أم خالد، حيث يقول تبارك في علاه: هل من سائل فأعطيه.
0: وأخيرا أقول يا أصدقاء وصديقات البريد،
1: تفضلي يا أم خالد قولي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه ويستمع إلى همومه وشكواه، لأنه من أقرب البشر له.
1: وشكرا لك يا صديقتنا من ديس المكلا أم الخالد على هذه المساهمة القيمة، بل الأكثر من قيمة. وهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ بمناجاته.

0: أحشائها وهزمت ألم المخاض، قادرة على أن تنزعك من قلبها وتتحمل فقدك بنفس الصبر. لذا كما تقول صديقتنا منار،
1: لذا تعلموا احترام الأنثى، فهي ليست ناقصة ليكملها رجل، وليست عورة ليسترها رجل.
0: فمن هي يا صديقتنا منار إذن؟
1: هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
0: كلام جميل، وهي كذلك يا منار ولا ريب. وماذا أيضا يا صديقتنا منار؟
1: الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها.
0: توصيف جميل لبنات جنسك يا منار. وماذا أيضا؟
1: عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع، فالأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها، وقليل من يفهمها من الذكور.
0: صدقت يا منار. وماذا أيضا؟
1: الأنثى لا تريد منك المستحيل. هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك، والأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم.
0: وماذا أيضا يا منار؟
1: أنت من يحدد أيها الرجل من تكون بالنسبة لها، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشيقتك.
0: كلام أكثر من رائع يا صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلة، وشكرا لك وسمعا وطاعة لكل ما قلتي، متضامنين مع نصفنا الآخر، رافعين شعار تعاملنا معهن رفقا بالقوارير يا منار.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: من مساهمات صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقدم لنا ولكم فيها روائع تبهر القلوب. يقول فيها:
0: أعجبني قول الشعراوي، إذا أهمك أمر غيرك فاعلم بأنك ذو طبع أصيل، وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم بأن داخلك جميل،
1: وإذا حافظت على الأخوة فاعلم بأن لك على منابر النور زميل،
0: وإذا راعيت معروف غيرك فاعلم بأنك للوفاء خليل.
1: سيأتي يوم وتجد من يضحي من أجل ابتسامة يرسمها على وجهه،
0: فلا تغلق أبواب قلبك فليس كل من يدقها ينوي جرحها.
1: ممتاز يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
0: وعجبني قوله أيضا، إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون.
1: ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
0: ما هما يا فهد؟
1: إما أن يكسر الماضي عنقك، وإما أن تصطدم بحائط المستقبل.
0: كلام جميل، كلام جميل. وعجبني قوله أيضا، هناك قلوب طيبة تستقبل الألم بصمت،
1: تبرر أخطاء الآخرين بحسن نية،
0: فتسامحوا فرحلة الحياة قصيرة،
1: وتقاربوا فالعمر لحظة،
0: سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل، فيا رب أحسن خاتمتنا وخذنا إلى جنتك.
1: ثم ماذا يا صديقنا فهد؟
0: هنالك فرق كبير بين أن تحب لأنه جميل، وأن يكون جميلا بعينيك لأنك تحبه.
1: ثم يا فهد،
0: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل.
1: وماذا أيضا يا صديقنا فهد؟
0: عندما نتألم من كلام الذين نحبهم نصاب بالألم مرتين،
1: مرة يا فهد،
0: مرة من كلامهم،
1: ومرة أخرى،
0: مرة أخرى لأننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهم.
1: ثم يختتم صديقنا فهد سالم بازغيب مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: تعلمت أن الأم والأب عز،
1: والأخ حماية،
0: والأخت أم،
1: فأدركت أن الأقربون أولى بالمعروف.
0: كلام جميل يا صديقنا فهد سالم بازغيب، وشكرا لك على هذه المساهمة. فالحياة يا صديقنا فهد كما قلت في مساهمتك قصيرة جدا، لا تستحق الحقد منا، ولا تستحق البغض وقطع الأرحام، فغدا سنكون ذكرى فقط

والموت لا يستأذن أحد. فابتسموا يا أصدقاء وصديقات البريد لكل من أساء إليكم جملة وتفصيلة وتسامحوا معهم.

0: يغفر.
1: سامح، التسامح اجمل مظاهر الحب، التسامح شعاع القلوب الرحيمة، تهديل المذنب ينور له طريق التوبة. سامح واعذر وقدر، فكر قبل ما تغضب وتصور، لو كنت محل المذنب وفي ظروفه كنت تعمل ايه؟ مش جايز تلاقي له عذر. سامح وسامح وسامح، التسامح من صفات الله الغفور الودود، اكرم الكرماء.

0: التليفون.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
0: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: على المحبة التقينا،
0: وعلى المحبة نفترق،
1: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
1: إلى اللقاء.

خطبت الولادة وتيسير السبيل على طيبة وما في الكون بقى غير طيبة بها قلبي.

وتيسير النبي على طيبه وما في الكون بقى غير طيبه بها قلبي يطيب.

إن الله أفضل من حبيبك ويا نعم الحبيب ومن غيره يجلي الكرب في الساعة.

عند الله أفضل من حبيب.

المغيبة فنوره ما يغيب وحبي له ومدحه منه لساني رطيبه وغصني برطيب وذكره نور في الدنيا لعيني وكحلي منه لميل يا

0: ليك وطبت العلادة وتيسير السبيل.
1: الذكريات شواهد والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا مستمعي برنامج الحواف، مرحبا بكم كلكم وجميعكم عينين في وجه، ما حد زايد عن حد، كلكم بالقلب لكم مكان، وجودها الأرض أرضكم والله يحفظكم من سابع سماء.

عصرة جميلة جدا نحن كنا نعاودها ونأتي إليها بصورة مستمرة. نحن دركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصى هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الأيام العادية أيام العمل تضرب وتصبغ النور في هذا الموقع فيها

هذا حصات 20 كانت تحت الأكيار معامل النورة تضع فيها النورة. كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في أطراف الساحل، البحر زي الجزيرة الصغيرة.

0: جازك جازك.
1: اهلا وسهلا فيك الاستاذ جلال عوض جمعان محجوس.
2: اهلا وسهلا.
1: طبعا تشتهر بعض المناطق والارياف بحياكة البراقع البدوية اللي مليانة بالسيم والزقزاق هذا الملون بين احمر وذهبي واخضر. يعني حديثا هذا طبعا تطورت، كان زمان بالغزل يتم حياكته، وايضا وضع عود محدد يبين زي الخشم، ينحط مباشرة على خشم او قصبة الانف، ويتم رسم العين بطريقة
0: جميلة
1: جميلة
0: لافتة ومغرية. صحيح صحيح، سبحان الله. هو نحن لبسنا الحضارة لبس محتشم، ولبس البادية في كل مكان لبس محتشم، سواء كان في حضرموت أو خارج حضرموت، في الخليج، في بلاد الشام، اللبس لبس البادية لبس فيه نوع من الاحتشام
1: والتميز.
0: أيوة. لكن نحن الحضارة دائما قلنا أصحاب بصمة في عملية الإبداع في الملبس، خاصة هي من بيقول عود يعطي
1: شكل يعني شموخ للمرأة، يعني تحس لما واقفة كأنه صقر واقف، كأنه شيء يعني شامخ.
0: نعم نعم
1: نعم. ناهيك انه برضو المغزولات هذه الثواب البدوية حتى في الشحر موجودة عندنا في ارياف
0: يكون فضفاض كبير. نعم. ويسحب
1: طرفه الذي يعني يكون طويل والامام يكون قصير نوعا ما، احيانا يلبس عليها بنطلون
0: يعطي اشارة كأنه طائرة او شيء من القبيل هذا.
1: كان في فترة من الفترات كانت هذه البراقع صارت موضة، صاروا البنات أو النساء اللي هم شابات من فوق العشرين تهتم بأنه يكون معاها قطعة من هذه القطع، كانوا يلبسونها بس للزيارات الداخلية. يعني ما أقول لك أنه يروحون بها بزيارات يعني خارج المدينة أو خارج الحي، لا، زيارات داخل الحي نفسه. فكانت دايما تعطي طابع جميل جدا، أنه ترجعك شوي للوراء، ترجع لك
0: شيء جميل. أنا يرجع الإنسان إلى تاريخه طبعا. شيء جميل أن يتأثر أبناؤنا بتاريخ أباؤنا وأجدادنا السابقين.
1: نعم.
0: في ملبسهم، في عاداتهم وتقاليدهم، ولكن هذا طبيعة الحياة وسنتها. الإنسان يتدرج ويتطور في عملية الملبس والمأكل.
1: نعم. والشخص الواعي هو من يحترم هذه الثقافات. يعني عن نفسي أحبذ وأحترم الأشخاص اللي يتمسكون بهذه بأصلهم، سواء أنه في اللبس أو في الكلام في اللهجة، أنه يقول لهجته. إذا ما فهمت لهجته يقوم قدر الإمكان يترجم لك بعض الكلمات بمقابلها عندك في بيئتك.
0: صحيح.
1: لكنه في الأصل يهتم بلهجته. هذه اللهجة
0: طبعا هي لغة اللهجة البادية أقرب للغة العربية
1: الفصحى. وبالتالي هو ينقل اللهجة هذه، يكون سفير للهجة نفسها.
0: صحيح.
1: إذا اندثرت وعدم التعامل مع هذه اللهجات بالتالي إنها بتروح.
0: طبعا.
1: ما بتبقى هذه اللهجات بكلماتها الأصيلة والثابتة والتي نشأت منذ نشأة هؤلاء الناس. أستاذ جلال، هل عندك شيء مثلا ممكن أنه نضيفه إلى هذه الحلقة حول هذه المواضيع التي تطرقنا إليها، سواء أنه الانتقال في فصل الخريف إلى المدينة، من المدينة إلى الأرياف المتاخمة لمدينة المكلا، أو في بعض المصنوعات أو بعض المواد الأولية التي نستخدمها في الحياة العامة في المناسبات وغيرها، أو تحب أن احنا نتطرق إلى المناسبات مثلا الأعراس والمواليد وغيرها؟
0: طبعا الحديث سادة أروى واسع، ونحن دائما أقول لك نعطيكم خلاصات في عملية الطرح والنقاش. فالأمور كثيرة إذا تحدثنا عنها نحن، لكن نحن نعطي صور موجزة عن حيثيات الحواء في مدينة المكلا، وخاصة حافة البلاد اللي هي حافتنا الأولى. طبعا سبق وأن تحدثنا قلنا سبحان الله، حافة البلاد لكونها الحافة الأولى في مدينة المكلا احتضنت كل ما هو جميل، وحبها كل من يأتيها زائرا. تخيلي أن هذه المحافة كانت جاذبة لشخصيات غير حضرمية، أتوا من أصقاع العالم، من كل مكان، من دول الخليج، من الهند، من أفريقيا، من أنحاء اليمن، أتوا واستقروا في هذه المنطقة إلى أن وافتهم المنية. منهم من عاش 40 سنة، ومنهم من عاش 30 سنة، ومنهم من عاش 20 سنة. معنى اتخذوا قرار بأن تكون هذه المنطقة هي آخر محطة في حياتهم. وهذا الاختيار وهذا القرار لم يأتي عن فراغ، يأتي عن مؤشرات كانت في البلد، مؤشرات نوع في لما فيها من الاستقرار ولما فيها من التعامل ولما فيها من التعايش ولما فيها من التراحم. فشخصيات كثيرة أتت مدينة المكلا، ومنهم من تزوج في مدينة المكلا، ومنهم من بقى عازبا إلى أن وافته المنية، وكلها أولى، ومنهم من عاش وكون أسرة. فالشخصيات هذا تفاوتت مخرجاتها، منهم من عاش عازبا، منهم من عاش وكون أسرة، ومنهم من عاش ولم يخلف، ولكن تركوا أثر. أثر جميل يذكر إلى هذه اللحظة.
1: طب من مثل ايش من الشخصيات اللي هي فعلا حطت؟
0: كثير من الشخصيات يا ستة أروى، كثير
1: نحن
0: كثير
1: ذكرنا في حلقات سابقة
0: معنا احنا
1: الشيخ يعقوب بن يوسف انه اتى من العراق،
0: نعم،
1: واستقر في مدينة المكلا وجعلها اخر محطة يستقر فيها،
0: صحيح،
1: واثر بتأثير.
0: هو اولهم الشيخ يعقوب بن يوسف هو الاول،
1: الاول
0: طبعا. أوكي. هو الشيخ يعقوب بن يوسف هو المؤسس الاول، وهي الشخصية الاولى اللي اتت ولا زال اثرها موجود الى اليوم والليلة،
1: نعم.
0: فهو جزء من هوية وتاريخ المنطقة صار. طبعا من المعالم يا ستة أروى المقبرة الاولى لمدينة المكلا، قبل ما اتي أو قبل مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف، كانت مقبرة موجودة في منطقة السيلة بجوار مطعم بلال في الحافة، هذه المنطقة السيلة معروفة، مطعم بلال، البيوت اللي حواليه في هذه المنطقة عند دار بدحمان وعند دار بدولان، هذه المنطقة كانت هي المقبرة الأولى، كانت بمحاداة الجبل. وبعد مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف تحولت هذه المقبرة من الاتجاه الجبلي الى وسط اللسان الممتد، وسط بحر العرب اللي ما هو اليوم نحن نشاهده، الموقع الجغرافي سكة يعقوب. فكانت هناك مقبرة قبل مجيء الشيخ يعقوب، يقول لك واحد طيب هذا المقبرة الان كيف يعني الناس كانوا يدفنون؟ طبعا المكلا في الوقت ده كان ما يرتادها يرتادونها، عفوا
1: ما قبل
0: الكيان الاول،
1: الكيان الاول
0: يعني هي تشهد هجرة متحركة غير ثابتة، يرتادها ربابنة ونواخيد السفن والبدو الرحل لأخذ احتياجاتهم من هذا الموقع. فطبعا هذا الموقع كان يرتادونه الصيادين من منطقة روكم، ويأتون أيضا من فوة ومن المناطق المتاخمة لمدينة المكلا، وأيضا الصيادين الذين هم مارين أو الملاحين المارين عبر البحار إلى مناطق أخرى،
1: الملاحة الدولية
0: ممكن يلجؤون إلى هذا الموقع للصيانة، قلنا للحماية من المواج العاتية والرياح، فيلجؤون، وطبعا هي سنة الحياة الوفاء ضروري. فكانت الناس تدفن في هذه المقبرة الأولى الى ان اتى الشيخ يعقوب وصار في موقعه دفن في اللي هو في موقعه المعروف اليوم في سكة يعقوب. ايضا كانت معلم حصات عشرين،
1: حصات عشرين في حي السلام هذا الموجود،
0: لا هذا حصات عشرين في حافة العبيد قبل ان تكون في حافة السلام، هذا حصات عشرين كانت تحت الاكيار معامل النورة تضرب فيها النورة، كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في اطراف الساحل، البحر زي الجزيرة الصغيرة،
1: نعم،
0: في رقعة جغرافية لا يتجاوز طولها 10 متر في 5 متر او 7 متر بهذا الشكل، حصى مرتفعة البحر حواليها تضرب فيها النورة، وهذا يعتبر معمل لتجهيز النورة في عملية البناء في عملية الرشاشة. فكانت البيوت تأخذ حصتها من هذا المادة اللي تستخدم في مجال البناء من حصات عشرين،
1: يعني كانت حصات عشرين في حافة البلاد متاخمة للبحر،
0: بعدين جاءت حصات عشرين في برع السدة، سميت ما حصات في الحافة لقبال من سيد عمر في منطقة الشارع الثالث اعتقد، والان راح حتى هذا الحصى تم تهديمها وتكسيرها ومسح اثرها من الوجود، واضافة حصات عشرين الموجودة في حافة العبيد تم في مرور الكبس، معنا كل هالمال اثار
1: يعني هي موجودة في سيف حميد كان.
0: في سيف حميد أطراف سيف حميد بجوار مسجد الغالبي بعد مسجد الغالبي هي عند النقطة الآن العسكرية اللي هي عند محطة باشريف.
1: نعم.
0: في هذا المكان كانت حصاة عشرين حصاة جميلة جدا نحن كنا نعاودها ونأتي إليها بصورة مستمرة نحن دركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصاة هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الأيام العادية أيام العمل تضرب وتصبط النورة في هذا الموقع في هذا الحصاة تصبط معنا يضربونها بالعيدان وتجهزونها.
1: يعني مستوى المد ما يوصل لهذه الحصاة؟
0: يوصل يوصل إلى أطرافها ما يغبيها ما يغبيها إلا في وقت الشمال
1: خلي الشمال هذا تكون أمواج بلا هاي.
0: لكن التسعة ثلاثة الفصول الأخرى هي في مد وجزر متناسق متناسق يطلع الإنسان فيها بيسر ويطمر إلى البحر وهي على وهي واقعة على رمل محيطة بها منطقة زاخرة حتى البحر عندما تشوفينه من حصاة عشرين
1: صافي
0: بحر صافي كأن شلة في
1: جزر فيلاديلفيا يعني
0: بالضبط بالضبط
1: لون يكون صافي
0: الطبيعة جميلة جدا
1: تركوازي.
0: قبل الكبس هو نحن الكبس هذا طمس هوية المدينة الكبس لأن كانت المدينة في جمال رائع وفي تناغم وتناسق مع البحر رهيب.
1: أنت ذكرت أن الأمواج كانت تدخل داخل البيوت في الأدوار الأول والثاني
0: وسيف حميد هذا سيف حميد كان سيف ناصع بكر ما توجد فيه التلوث البيئي الناس كانت نظيفة الناس, الناس كانت مثقفة رغم إمكانياتها وبساطتها إلا أن النظافة هي جزء جميل في حياتهم فحافظوا على كل ما هو حولهم فالبحر تدخلين تشوفين ويهك فيه تدخل البحر لا تقع عليك شيء تشوفه قدامك معنا زي المسابح العالمية الآن في المناطق الساحلية اللي راها في بيروت على قولش في الجزر الأخرى فكان هذا سيف حميد بهذا الشكل والسيف حميد أنجب كوادر كبيرة في البلاد في مجال الرياضة في مجال الفن في مجال أشياء كثيرة فكان هو مرتع للشباب للعب للرياضة وللاغتسال
1: وعلم انه في كتاب في شخصيات كبيرة موجودة زمان
0: نحن نقول سيف بن حميد انجب كثير من المواهب نعم. الكثير من المواهب انجب اللاعب الكبير طاهر بسعد ومخرجات سيف حميد وفنانين كبار وناس شخصيات عملاقة في مدينة المكلا أمثال الأستاذ التربوي محمد سالم باشريف بيته يطل على هذا السيف الدكتور عبد الرب إدريس أيضا من مواهب هذا السيف هو قبل أن يكون فنانا كان رياضيا وكابتن لفريق شباب المكلا في ذلك الوقت فهذا السيف أنجب شخصيات سياسية حتى في إطار الدولة ترعرع وتربى وتخرجوا من هذا الساحل فهذا الساحل كان ملتقى لأبناء حافة البلاد وحافة العبيد
1: حتى يقصدونه من الحواف الأخرى
0: أيوة.
1: شباب كثير من الحواف الأخرى
0: بالضبط
1: نعم.
0: يأتونه من كل مكان لأنه كان فعلا كان مرتع جميل كان موقع رهيب جدا هذا نحن عايشنا في بداية
1: للعلم يا أستاذ جلال حتى في الأعياد أحيانا لما نقصد هذا الساحل نحس براحة نفسية لما نجلس على الرملة كنا في فترة من فترات رأينا الرملة كانت بيضاء ناصعة هو يعني المناطق هذه أو الأماكن البكر دائما تخلق الإلهام وأيضا تعطي الصفاء للذهن ويستطيع الإنسان أنه يبتكر سواء أنه كاتب أو شاعر أو لاعب وغيرهم من المواهب الموجودة
0: طبعا.
1: يستطيع أنه ينمي هذه المواهب في هذا الجو الصافي
0: نعم.
1: والطبيعة الخلابة اللي تشرح النظر وتشرح
0: نعم.
1: النفس
0: نعم
1: تلك
0: نعم. المواهب طاهر بسعد عبد الرب إدريس محمد محفوظ بحشوان وزير ولد أول وزير المالية في الجنوب الأستاذ التربوي القدير أبو الأجيال محمد سالم باشريف رحمه الله
1: رحمه الله
0: فهذا الـ الـ
1: وأيضا أهل الدين وأهل
0: طبعا طبعا في شخصيات كثيرة ما بنقدر نستذكرها ولكن استذكرنا جزء منها وليكون هي معالم واضحة للجميع
1: نعم
0: ساحل سيف حميد كان حاضنا حتى للقطاع النسائي في وقت الخريف في موسم البلدة
1: في وقت السباحة يعني
0: أيوة في موسم البلدة يخرجن النساء في المساء في الظلمة يتغسلن بالليل في موسم البلدي يخرجون في يدركون برودة البحر. أهل حافة العبيد في سيف حميد وأهل البلاد في الجلود اللي هي منطقة القالقة.
1: أيوة.
0: التي تأتي من محادات مسجد جامع البلاد إلى مسجد نور البلاد. هذا القوس
1: نعم.
0: اللي موجود في طرف اللسان الممتد وسط بحر العرب. فكانت أهلاتنا ويرتبطوا أمهاتنا وجداتنا كان لها الحضور في هذا البحر وهو يعتبر جزء لا يتجزأ من حياتهم في طول أيام السنة. ولكن في موسم الخريف هذا في موسم نجم البلدي فكانوا يخرجون في المساء يتغسلون ويتبردون ويزاولون ويأخذون قسط من الوقت مثلهم مثل الرجال.
1: أذكر أقربائي اللي موجودين سواح البيعشوت وغيرهم موجودين في هذه المنطقة كانوا يقصدون يعني هذه المناطق أو سيف حميد للاستحمام. كانوا يقولون لي أننا يخرجون الساعة 2 بالليل.
0: طبعا
1: إيش فائدة الخروج في هذه اللحظة؟ يعني
0: البحر يبرد بعد الساعة 12 يدخل يوم آخر جديد.
1: نعم.
0: فالبحر من هنا تبدأ برودته في هذا
1: وتحسه يتجدد يعني.
0: طبعا يخرج للعجاوز يتغسل في الأطراف. وفي الفترة دلا في الفترة السابقة كان اللي قلت لي شنو الموقع هو فرض نفسه وفرض على السكان أن يتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. تخيلي أن النساء كانوا سبحا أمهاتنا كانوا يخرطا مع المكاسر معنى يجزي الرجل في
1: في يعني كانوا سبحان ما شاء الله.
0: طبعا نحن أمهاتنا وجداتنا يسبحا يجدها للسبحة. واحد قد يستغرب يقول لك واقع هاي غريبة. ما هي هاي غريبة. الواقع فرض على أهل المنطقة أن يتعاملوا ويتعايشوا معهم.
1: نعم.
0: يتعايشوا مع البيئة الجغرافية والبيئة المحيطة بهم لأن البحر ارتكزوا عليه ارتكاز أساسي في صحيح. تصبينهم في غسلتهم في نظافتهم
1: وبالتالي لازم يتعاملون مع حتى يجدون السباحة.
0: فلا لابد يتعلم السباحة لأن لو ما يجيد السباحة يتعرض للغرق يتعرض للخطر. فكان النساء والأطفال الكبار والصغار كانوا كلهم يجيدون عملية السباحة.
1: نعم.
0: بنوع من الحذر ومن التوجيه والأرشاد من قبل أرباب البيوت.
3: يا موطني يا عشقي العشق

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أمس مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وصف طارق صالح ومعه المحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل بعدد من أقسام المستشفى الذي أنشئ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الصروح الطبية النوعية في البلاد، ويقع على مساحة 24300 متر مربع ويضم 82 سرير للرقود. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضليعة يبعث والمتبقي منه نحو 29 كيلومترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. وحث عضو مجلس القيادة الرئاسي على سرعة إنجاز استكمال الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين حركة التنقل والخدمات بين مديريتي يبعث والضليعة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاعهم وتسبيع القوى وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس عملية توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجاً. ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج باعمر صباح اليوم بمكتبه اجتماعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية والجهات الخدمية بالمديرية، وذلك لبحث واستعراض الخطة المتكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وهدف الاجتماع إلى رفع درجة الجاهزية القصوى للمكاتب المعنية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان تنظيم الأسواق العامة وتعزيز المنظومة الأمنية والارتقاء بمستوى النظافة والتحسين بما يضمن توفير أجواء احتفالية آمنة وملائمة للمواطنين. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها تتبع الجمال المنبعث من لهجتنا بين أبيات شعر وأمثال. أهلا بكم.

الحلبتي. ذات يوم ترددت في الآفاق الحضرمية كلمات قالها الشاعر جمعان أحمد بامطرف تقول: وراء بقعة تعكت تعكت ما تبتت، إلى آخر تلك الكلمات، ليعقبها بنص آخر يقول فيه: قد قلتنا بقعة تعكت على المقل، غير المقل ما يوم في عمره وحل، ما حد يحس بالنار إلا من دحق فيها. المقل أي من يملك القليل من حطام الدنيا، وكلمة تعكت أي أن الأمور اختلطت وتداخلت بشكل يصعب حلها. الشاعر هنا يعقب على مقولته السابقة مؤكدا أن من يتعرض للمحن والتي تؤدي للتفكير الشديد هو المقل، أما ما سوى من الناس لا يحملون للدنيا هما، ليختمها بمقولة شهيرة سارت بين الناس كالمثل: لا يحس بألم النار إلا من وضع قدمه عليها، بمعنى لا يشعر بالعوز والفاقة إلا من تجرع مرارة ضيق ذات اليد.

وها نحن أحبتي نتجه صوب نافذة المثل الحضرمي لنطالع مفرداته التي تقول: قل الطرب يلحق بضارب الرأس، قل الطرب يلحق بضارب الرأس. الطرب أو الطربة أو الهاجس، أي الرغبة في فعل الشيء، يلحق بضارب الرأس أي يصيب بالصداع. فالصداع عند الحضارم يسمى الضارب، والمصاب به مضروب. يضرب هذا المثل لمن يقوم بعمل من باب المجاملة أو الضغط عليه، عندها سيكون مجبرا على حساب رغبته وصحته، وربما لن يتقنه لأنه مجبر عليه. فالطربة أو الهايس كما يسميه البعض مهم لإنجاز أي عمل يقوم به الإنسان. وقد قال الحضارم في مثل آخر: كل شيء بغى معنى حتى مضيغ اللبان. وبلفظ آخر: كل شيء له هايس حتى

0: نفتح هذه النافذة المحضارية لنطل منها على حكمة من حكم أبي محضار قال فيها: ظلم الجفاء والظالم المبتدي أمره إلى الله، ما عذر ما نورده من مورد ردي وسقيه من ماء، عاد الزمن إلا مكانه مدي فيه المجازاة، اصبر وخل الوقت يجري على مجرى. الظلم مذاقه مر، فكيف إذا رافقه الجفاء؟ سيكون بالتأكيد الجواب أنه أمر من المر، فهو كفيل بمعاقبته العقوبة التي يستحقها، وأن أمر الظالم لله. وفي الظالم هناك ابتداء وهناك ردة فعل أو معاملة بالمثل، فكل من تعرض للظلم سيحاول رفع الظلم عن نفسه بمعاقبة ظالمه. والزمن مثل ما أنه كفيل بمداواة الجروح، هو كفيل بتصفية الحسابات بين ظلم ومن وقع عليه الظلم. وجملة الزمن مدي، أي ما زال فيه وقت على من بغى وظلم، ويجازى كل ظالم بصنعه. فما عليك يا من وقع عليه الظلم إلا الصبر، وسترى يوما ما كيف أن حقك قد عاد لك ممن ظلمك، ورأيت أن كل ساق سيسقى بما سقى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.
2: مستمعينا، نرحب بالمحامي المختص القانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي الأستاذ عمر بمخشب. أهلا بك معنا أستاذ عمر، حقيقة وتواجدك هنا شرفتنا في برنامج ملفات ساخنة.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. نتمنى أن نقدم ما تجود به من لدينا من معلومات حتى يتلقى المستمع الفائدة المرجوة بالقدر الذي نعلمه، وبإذن الله أن نقدم مادة سمعية مميزة ويستفيد منها المستمع الكريم. وشاكرين تعاونكم واهتمامكم بتلك القضايا التي هي حديث الساعة وحديث المجالس في الوقت الراهن.
2: الله يحفظك. بداية أستاذ عمر، أنت يعني كمختص قانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي، طبعا وتحدثنا عن المشكلات والشكاوى التي تأتي إليكم فيما يخص المالك والمستأجر، بحكم أنه يعني موضوع حلقتنا عن هذا الأمر. إيش هي أبرز المشكلات والشكاوى

0: بين مالك الأرض اللي هو مكتب الهيئة العامة للأراضي وما بين المنتفع هي علاقة انتفاع بمدة زمنية تبدأ منذ نشأ العقد ودفع الأجرة، وهذه العلاقة هي تكاد تكون علاقة متزنة وتتصل بالاستمرارية ولا يشوبها شائبة. الإشكالية تكمن هي ما بين القضايا الخاصة التي تقع ما بين مالك العمارة وما بين المستأجر. وهذه الإشكاليات تكمن أو أبرزها هي المشكلات التي تتمثل في غياب العقود المكتوبة أو ضعف صياغتها ورفع الإيجارات بصورة مفاجئة وتأخر السداد والخلافات حول الصيانة والخدمات العامة التي تطرأ على العين المؤجرة، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بالإخلاء وكثير من القضايا تنشأ بسبب الاتفاقات الشفوية وعدم التوثيق للحقوق والالتزامات على كل طرف بشكل واضح منذ البداية.
1: نعم طبعا نحن أو ممكن نقول من خلال يعني ذهابي إلى اتحاد النساء أستاذ عمر تقابلت مع المساعدات القانونيات، قالوا إنه في نساء تمام يأتون إليهم إلى اتحاد النساء يقولن إنه هناك مثلا مشكلات تحدث ما بينهم هن كمستأجرات مثلا هن وعائلاتهن مع المالك، فقالوا هذه القضايا يحيلونها إليكم أنتم إليك يعني أنت المختص القانوني. نعم
0: نعم أستاذ آية، فيما يخص الإحالة التي تحدث في اتحاد النساء فنحن نعمل كمستشارين للاتحاد في المشروع ونعمل على إعطاء الاستشارات القانونية المتعلقة في هذا الباب.
1: نعم.
0: وكثير من الأخوات التي يأتينا إلينا لطلب المساعدة البعض منها نرشدها إلى مثلا إعادة الأمر فيما يتعلق في العقد المكتوب وما إذا كانت هنالك إمكانية إلى إعادة صياغة العقد، والبعض كما يعني بعض الأخوات تتقدم بطلب الاستشارة في حال تقدم المالك بطلب الإخلاء. وبالنظر إلى العقود التي أبرمت ما بينها وما بين مالك العمارة نجد بأن العقد لا يزال ساري مفعول ولا يطرأ هنالك أي عيب ينشأ عن يتسبب في بطلان العلاقة التعاقدية، فهنا نرشدها إلى عدم الخروج أو إخلاء المسكن.
1: نعم.
0: وفي حال أن يتعنت المالك أو أن يقوم بأي إجراء من شأنه منع المستأجرة من الاستفادة من العين المؤجرة فهنالك رتب القانون بعض المسؤوليات وبعض الجزاءات التي تترتب على هذا الأمر، نرشدها ونعطيها الدليل الكافي ونحيلها إلى بعض البعض منها نحيلها إلى المحاميات الموجودة لتقديم ولو الدعوة المكتوبة أمام المحكمة.
1: نعم جميل جدا، إذا دور يعني كبير ومهم تقومون به أستاذ عمر فعلا في توجيه المسار ممكن نقول يعني توجيه النساء ممكن نقول صح التعبير إلى المسار الصحيح، لأنه الجهل بالحقوق القانونية للشخص فيما يخص مثلا العين المؤجرة زي ما قلت وعلاقة المالك والمستأجر يظلم فيها الشخص المستأجر عندما يجهل بحقوقه القانونية فيما يخص هذا الأمر.
0: نعم أستاذ آية، وأيضا لا ننسى أيضا أنه في بعض الإشكاليات التي تحدث قد يكون الأجير أو المستأجر هو من يتسبب في مثلا إيذاء المؤجر.
1: نعم.
0: كان يقوم بالامتناع عن دفع الأجرة المحددة أو تأخير سدادها أو أن يقوم بإتلاف بعض الممتلكات التي تعود لمالك العين بعض الأشياء التي هي غير قابلة للتلف.
1: نعم.
0: مثلا أن يقوم بإحداث أضرار بالعين المؤجرة تجعل من هذه العين غير صالحة للسكن بعد مضي مدة محددة ويمتنع عن سداد الأجرة وأيضا يمتنع عن الإخلاء فيأتي المتضرر من الطرف الآخر، وأيضا نقدم له العون الذي نقدر عليه من تقديم الاستشارة التي تحول بينه وبين إحداث أي ضرر في عينه المؤجرة.
1: نعم بالنسبة لخضوع الإيجارات لقانون واضح ومحدد أستاذ عمر، هل الإيجارات اليوم تخضع فعلا لقانون واضح أم لا؟
0: أولا بالنسبة للقانون الذي نظم علاقة المؤجر بالمستأجر.
1: نعم.
0: هو القانون الصادر بالرقم 22 لسنة 2006 وهو القانون الذي نشأ لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر وقد حوى في فصولها الكثير من التنظيمات التي تطرأ على هذه العلاقة التي تقوم ما بين الطرفين. ولكن من الناحية العملية أن مثلا بعض الأخوة يطلب في كثير من الورش التي حضرناها يطلب إلزام المؤجر بأن يلتزم بتحديد أجرة محددة وبثمن معلوم في بعض الأحياء. حقيقة لا يوجد هنا

0: مالك أي نص قانوني يلزم مالك العمارة بوضع تسعيرة أو سعر محدد لأجرة العين، فبطبيعة الحال من منطقة إلى أخرى تختلف أجرة العين المؤجرة. وأيضا لا ننسى أن هذا الأمر يتعلق على أمر مهم وهو العرض والطلب، فمتى ما كان هنالك طلب للعين المؤجرة في السوق فبطبيعة الحال تزداد الكلفة ولا ننسى تدهور العملة. ولكن لا يوجد هنالك نص صريح يمنع من زيادة الأجرة أو انخفاضها، وهنالك تعميم لا أستذكر رقمه بالضبط، ولكن تعميم صدر من محكمة الاستئناف بأن يتم الأجرة بالريال اليمني ومنع أن يتم التأجير بالعملة الأجنبية. وهذا أيضا لم يكن حل شافي وكافي للارتفاع الذي نشاهده ما بين الحين والآخر في كثير من المناطق، مما أدى إلى تضرر الكثير من المستأجرين.
1: نعم فعلا أستاذ عمر، فيما يخص هذه النقطة التي ذكرتها نلاحظ أنه فعلا هي يعني يحسبون هذه الأجرة، ممكن نقول أو زي ما نسميه نحن إيجار الشهر، نعم، لهذا البيت أو لهذه العمارة، فنلاحظ أنه هو أساسا يحسب بالسعودي فعلا، ولكن تحس كأنه تحايل على القانون من قبلهم.
0: صراحة شيء مؤسف جدا هو استغلال حاجة الناس سواء من مالك العمارة أو من المستأجر نفسه. نعم. ولكن حقيقة الأمر أن إذ نقف نحن بين طرفين قد يتضرر منهم بسبب تصرف ما. نعم. فبطبيعة الحال مالك العمارة لا ننسى أنه قد دفع الكثير والكثير في هذه العين المؤجرة، والسوق التجاري يقول أن العقار الذي لا يرد قيمته خلال مدة معينة فهو استثمار فاشل. وبالنظر إلى تلك الإيجارات التي تحدد اليوم ولو أنها تضر بالمواطن، ولكنها لم تصل إلى أن المستثمر يجد أنه قد حصل على المكسب الوفير الذي يعود بقيمة العين المؤجرة الذي قام بإنشائها في تلك الأرض. ولكن للحيلولة بين تلك الأمرين أحيث ولا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
0: فأن الإيجارات يجب أن تراعى وأن تراعى مصالح الناس وأن يقدم كل منهما تنازلات للآخر.
1: جميل أستاذ عمر، بالنسبة للعين المؤجرة التي تتضرر من قبل المستأجر وبالتالي يتضرر المالك هو نفسه، كيف توجهون المالك في هذا السياق؟ كيف توجهونه؟ كيف يتعامل؟ هل يحق له مثلا أنه يطلب من المستأجر الخروج من المنزل؟ وطبعا وعندما تكتب مثلا هذا العقد، عقد الاستئجار، ممكن نقول مثلا ما بين المالك وما بين المستأجر، ويحمل مجموعة من الشروط ومن ضمنها مثلا الحفاظ على المكتسبات المتواجدة في هذا المنزل، الحفاظ على المنزل بكل ما فيه من كهرباء وأدوات مثلا كهربائية وغير ذلك مثلا في كل ما يخص هذا المنزل. عندما الآن هذه العين المؤجرة تضررت من قبل المستأجر وبالتالي زي ما قلنا أنه المالك تضرر، طيب أنتم عندما يأتي إليكم المالك كيف توجهون، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا المستأجر في هذه الحالة؟
0: أولا للحد من تلك الإشكاليات يجب أولا رفع الوعي لدى المجتمع بأن العلاقات التي تنشأ ما بين الطرفين يجب. نعم. أن تكون مكتوبة وأن تتلافى جميع تلك الإشكاليات ببيان واضح من أن من حق المالك أن يطلع على العين المؤجرة ما بين الحين والآخر، وأن يطلع أيضا على أماكن التي قد تسبب ضرر على الهيكل البنياني كتسريبات المياه وما إلى ذلك التي تعود بالأضرار والأضرار الجسيمة ولو بعد مدة زمنية ليس بالقصيرة. فحقيقة المالك الكثير منهم يضع الشروط التي تكفل له هذه الحق، وهو القليل النادر الذي يجهل هذا الشرط. احنا امام نقول الطرف الاضعف في العقد وهو المستأجر، ولكن المالك غالبا ما يضع هذه الشروط. وفي حال وجود اي ضرر يتعرض له مالك العين المؤجرة من قبل المستأجر فمن حقه أن يلجأ إلى القضاء لرفع ذلك الضرر في حال عدم الوصول إلى طريق رضائي لتدارك ذلك الضرر ومعالجته.
1: المستأجر يدفع تعويض بعد ذلك؟
0: المستأجر إذا كان الضرر ناشئ عن سبب منه أو بإهماله.
1: نعم.
0: فيكون ملزم بإصلاح ذلك الأمر، ولكن بعض الأسباب قد تأتي نتيجة لقدم المبنى أو لتهالكه ولا يكون للمستأجر أي يد فيه، ففي هذه الحالة لا يلزم بأي إصلاحات خارجة عنه. مثلا كان يقوم هنالك أي خلل في القواعد الخرسانية التي طالت البيت، فتلك القواعد الغالب لا يكون للمستأجر أي يد فيها ما لم يكن هنالك بسبب إهمال أو تسريبات أدت إلى تلفها.

0: أستاذ عمر وتحدثنا عن حقوق المستأجر يجهلها الكثير حقيقة من الناس، لو تحدثنا عنها ما هي حقوق المستأجر؟
1: حقيقة المستأجر له العديد وهنالك شروط أوجزها القانون في الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر بأن يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وتسليمها له في حالة تصلح معها إلى أن تقي بها وبما اعتدت عليه المنفعة أو بالغرض من الإيجار وفقا للعقد أو طبيعة العين. فحقيقة هنالك هي التزامات كثيرة أو حقوق للمستأجر في تلك العين، مثلا أن يكون هنالك انتفاع دون تدخل من قبل المستأجر في الانتفاع بكامل العين المؤجرة وملحقاتها ومستلزماتها.
0: نعم، بالنسبة لتوقيع أي عقد إيجار أستاذ عمر، نلاحظ أنه أي عقد إيجار يحوي مجموعة من البنود إن صح التعبير، فأحيانا يظلم المستأجر ببند من البنود، أو ربما يظلم حتى مالك العين المؤجرة يظلم بوجود بند من البنود. ما هي البنود التي ممكن أن تضر المالك عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار، والتي ممكن أيضا وما هي البنود التي ممكن أن تضر المستأجر عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار؟
1: هنالك بعض البنود التي تضر المالك، كان يشترط عليه عدم الدخول إلى مكان العين المؤجرة أو منع من الدخول إلى العين المؤجرة أثناء سريان هذه العقد، والمنع من الدخول قد يخلف هنالك أضرار يصعب تداركها فعلا. كما سبق وأن وجزنا وأشرحنا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: وأما بالنسبة للشروط التي تلحق بالمستأجر فهنالك شروط كثيرة، ولعل ما أبرز هذه الشروط وهو أن يكون المستأجر في طرف المدعي لهذه الشروط يقبل بها لغرض الحصول على هذا الشيء، فمثلا أن يكون تحديد القيمة الإيجارية لهذه العين بالغة الثمن، وأن يشرط عليه بعملة أجنبية وهو مخالف والتعامل أن يكون بالعملة المحلية، وأيضا أن يشترط المالك في بعض الأحيان أن يتم مثلا حرمانه من بعض المنافع التي هو يعني قانونا ملزم المالك بأن يكون المستأجر منتفع بها.
0: نعم.
1: كان يلتزم مثلا بمسألة الدخول والخروج إلى بيته في أي وقت، إلى شقته في أي وقت يشاء. فالبعض يضع بعض الشروط أنه في وقت محدد يغلق مثلا الباب العمارة أو ما إلى ذلك، أو أن يمنعه من الحصول على الماء بشكل كافي، فهذه الشروط وإن وضعت فهي تضر بالمستأجر، وبإمكانه تقديم الدعوة لتعديل ذلك الشرط لإلحاقه ضررا بالغ به.

0: نصيحة حابب ممكن نقول نصيحة قانونية. نعم أستاذ عمر، حابب أنك توجهها لكل يعني من يستمع لنا في هذه الحلقة، الحلقة المهمة فعلا والتي توضح المسار الحقيقي لعقد الإيجار ممكن نقول، وأيضا لعلاقة المالك بالمستأجر، مالك هذه العين المؤجرة. طبعا هذا الموضوع نراه يعني متشعب، وأيضا فيها الكثير من المشكلات ما بين المالك والمستأجر. لماذا؟ بسبب الجهل بالقانون والجهل في بقانون هذا الأمر، فيما يخص هذا الأمر. يعني نصيحة حاب توجهها في ختام هذا اللقاء أستاذ عمر.
1: حقيقة أستاذ آية النصائح كثر، ولكن النوجز أهمها والتي دائما ما يقع فيها سواء المالك أو المستأجر في هذا الغلط الكبير أو الإشكالية التي تنتهي ربما بالذهاب إلى المحاكم. نعم. وضياع كثير من الحقوق. فبلادنا شك فالعقود المكتوبة هي الأساس التي تحفظ به الحقوق، لأنها تحدد الالتزامات بشكل واضح وتقلل من مساحة النزاع. أما العقود الشفوية فهي تسبب في مشكلات كبيرة عند الاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بمدة الإيجار أو مقدار الأجرة أو شروط الإخلاء. وكما أن هنالك يجب أن يكون المؤجر أو المستأجر كلاهما إذا كانت العلاقة التعاقدية مكتوبة من الغير، بأن يقرأ العقد قراءة كاملة. نعم. وعدم التوقيع على أي بند غير واضح، وكما أن تحديد مدة الإيجار وقيمة الأجرة وطريقة السداد تكون بشكل صحيح، كأن تكون في بداية الشهر أو نهاية الشهر أو بداية العام أو نهاية العام. نعم. حتى لا نترك في نص للإجتهاد. فتكون النصوص بشكل واضح وصريح وحازمة، وتوضيح أيضا مسؤولية الصيانة والخدمات على من تقع بشكل مفصل حتى لا ينشأ هنالك أي خلاف، وإثبات أيضا الحالة للعين المؤجرة قبل سريان مدة العقد حتى يكون هنالك بيان لكل الأطراف من ماهية العين وما يوجد بها. نعم. وأيضا الاحتفاظ بنسخة من العقد، والأهم الاحتفاظ بنسخة من الإيصالات أي من دفع الأجرة، أن يحتفظ المالك والمؤجر بنسخة من عند دفع أي أجرة لأي شهر أو عند دفع أي فاتورة للخدمات المتعلقة بتلك العين. والأهم أن يكون التعامل موثقا وواضحا منذ البداية، لأن الوقاية القانونية دائما أفضل من النزاع أمام القضاء.
0: فعلا، ولأن أيضا القانون لا يحمي المغفلين.
1: نعم، والجهل بالقانون لا يعتد به كما يقول.

0: فعلا نصائح قيمة جدا أستاذ عمر، ونرجو من كل مستمعين الأفاضل أنهم يعملون بها فعلا، لأنه زي ما قلنا بأن القانون لا يحمي المغفلين، لذلك أنتم بأنفسكم أعزائي حافظوا على حقوقكم. وزي ما قال هنا نقطة مهمة جدا الأستاذ عمر، قال أنه العقود المكتوبة أفضل بكثير وتحفظ حقك أكثر من العقود الشفوية، لأنه البعض يقول أنه مثلا أنا سوف أستأجر عند ابن خالتي مثلا، فخلاص في بيننا عقد شفوي علاقتنا نعم طيبة، فبعد ذلك تنشأ ما بينهم المشاكل ونراهم في المحاكم وعند القاضي ومحامين
1: نعم حقيقة صحيح هذا الكلام نعم، وكثير ما شاهدنا هذه الأشياء للأسف الشديد
0: نعم. شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ عمر بمخشب المختص القانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي، كنت معنا في هذه الحلقة المهمة جدا، نشكر تواجدك ونشكرك أيضا لإعطائك جزء من وقتنا الثمين، نعرف أنك مشغول ولكن حبيت أنك توصل المعلومة وتوصل الفائدة للمستمعين، فشكرا جزيلا لك.
1: شاكر لكم، وصراحة نعتبرها من قبلكم هذا تقدير لنا وإعطاء ولو المساحة البسيطة لتقديم شيء مما انتهنا من هذا العلم، حتى نعتبره زكاة علمنا في تقديم هذه الأمر إلى المستمع الكريم. وصراحة ما تقدمون وما تبذلون من جهد نسأل الله أن يكتب لكم الأجر فيه وأن ينتفع به المستمع الكريم.
0: أمين يا رب. إذن هكذا مستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة من برنامج ملفات ساخنة، كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر، حتى الملتقى الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.

ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يا محمد هيا بشري ولقيته.
1: نبغيت بقول ليش انت عارفه سبقتني تو تكلمت، انت عارفه انه نحن شفنا الدار وعجبت نحن لما شفناها في الصور.
0: ايوه روتين الصور والفيديوهات اللي حتى اللي انت صورتيها انت. هيا والجديد
1: الجديد انه لما قلنا بغينا بنوثق البيت باسمي بعد الشراء اعترض وقال واه ماشي ثقة ماشي ثقة بيني.

200. كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: ولد هيا بشري ولد جيتو.
1: نبغيت بقول ليش انت عارفة سبقت اني تو تكلمت انت عارفة انه نحن شفنا الدار وعجبت نحن لما شفناها في الصور.
0: ايوه رويتين الصور والفيديوهات اللي حتى اللي انت صورتيها انت هي والجديد.
1: الجديد انه لما قلنا بغينا بنوثق البيت باسمي بعد الشراء اعترض وقال واه ماشي تقع ماشي تقع بيني ونحن اهلية
0: يعني يوم بتسجلونه
1: هو
0: اعترض
1: عمر هو مصر انه يكون الموضوع بيننا ودي واني مصرة ان احنا نوثق البيع. نحن اختلفنا ورجعنا كما يوم شفتين احنا عاد وقال شي خلاني نتحوش اكتر واكتر واكتر.
0: ما قال
1: قال انه بيبيع بينه وبين ابو محمد شفتي كيه وباسم ابو محمد ني ما بيتعامل معي ما بيتعامل مع حد حريم
0: كيه البياس حقش انتي ودون ما بيتعامل مع حريم البياس اللي بتشترون بهالدار الا حقش انتي حق من
1: وابغتيني نقول يا عمر قديش عارفة انها كلها من عندي من ورثي ومن ذهبي. شيني رجعت حالي والله يا ام عمر ملان الدار بغيتها واللي قال عليه ما قبلتني ما هو مقبول ابدا ابدا. كي بالله ما بغي يبيع باسمي ولا بغي يوثق يعني حقي كي هو بشوره
0: مالش صالح في الدار هيدي يا محمد شوفي غيرها او شوفي ارضية وبنيها حسب ما بغيتي بتكيفين لك
1: امزار. ام عمار مع شي وقت نبني مع شي وقت وين بحصل ارضية في مكان مناسب يا ام عمار الله يحفظش. بس على قولتش الدار دي قد تكون مالنا صالح فيها فعلا خليها تتمي عنده يلقيها عشار
0: يشرها. شوف يا محمد تكلمنا من قبل ان التسجيل العقاري يحميك ويحمي حقك في اي عقار تشتري او تتملكه باي وسيله من وسائل التملك الشرعي سواء كانت ارضيه او بيت
1: وده ماني مختلفه مع الشفيني فيله ني بغيت بياسي يعني
0: تحتفظ
1: ما بغيتها تضيع علي قدها هيدي شفيها العائلتين اللي معي نعتبرها حي الله راس مالي وبتنفعني في اليوم الاسود على قولهم.
0: ايوه والتسجيل هنا بيحميش من اي اعتداء على ملكش لما تلقى اشترتيه لما تسجلينها ما حبيتيش بعدين.
1: ايوه انا عارفه
0: تخيلي انه باعها ليش ومعه فيها ورثه ثانيه مشاورهم ولا باع ليش اللي هو ملك لمراته كيف بتلقين
1: كلام الصح صدق لو ظهروا بالله ليش معاهم وثايقهم ليه اللي بروح فيها
0: هاد ما بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي يا ام عمر
0: لما بتأجرين شي من البيت هو ده مثلا شقة ولا دكان فرحت لها ولا دكان كيف بتثبتين للمستاجر انه ما حد بيضايقه ولا حد كل يوم بينطله وانه البيت حقش او انه الارضية حقش او انه الدكان ده حقش.
1: طيب لو قلت بالمبايعة اللي بتتم بيني وبينه بيقول لي ما تنفع لانها مثلا مش موثقة من الجهة الرسمية
0: بالضبط علاش نمر بس تعالي هنا ما عرفتي هذا الكلام
1: كنت الدكرين الدكرين لما صاحباتي او صاحبتي بالاخص يعني فاطمة تمام استاجرت محل بغت تلقي كوافير اني بتيت معاها بتيت معاها لما قلتها بتتفق مع صاحب المحل كان معاها اخوها واخوها يدرس كان في كلية الحقوق من دري الظهر القانون وهو اللي قال لصاحب المحل بغينا بنتأكد ان المحل حقك وموثق باسمك ده الكلام شفي قبل الاتفاق
0: شفتي كده ومش كده وبس تخيلي انه باع لغيركم البيت وانهم تاني ونكون عينتهم تاني او تالت نشتري من بيحميكم منه وبيحمي حقكم ومعديكم منه
1: والله صدق كلامش التوثيق هذا يضمن حقنا في جهة رسمية
0: يمكن بتباعوا الحد وتم التوثيق البيع بس بغى بيشيل منكم كما بالحيلة
1: والطمع كلامش ريض ولما يكون البيت موثق رسمي اي نزاع بينه وبين حد يحله بعيد عننا لانه في نظر القانون البيعة تمت بيني
0: بالضبط ولو حد جالكم يقولكم نشتراه هذا البيت يقول له تروح تساهم معاه
1: اللي باع لك
0: لانه بيعنا نحن مسجل وموثق
1: فعلا والله انه التوثيق شفيه يحمي المشتري للعقار يعني يحمي من اي نزاعات ممكن تحصل على العقار اللي اشتراه لا الكلام شريط صدق
0: حتى لو طلع للمحكمة معكم الحجة انكم فسليم عقد مبايعة موثق في السجل العقاري الجهة الرسمية
1: ماشي كما انه الواحد يكون في السليم والله شيش اعطتيني اليوم كلام يدخل العقل من صدق
0: شي تاني كما خذ
1: عاد معش هاتي
0: لو بغيتي بتلقين ليش مشروع في البيت وبغيتي قرض
1: تمام.
0: او حد يمول مشروعش من الجهات اللي تمول
1: ايوه
0: بيطلبون منه شواه
1: ضمان
0: انت معادشي معاش يا بنت محمد ولد لذهب ولورك مع شلوة مع شلقات، هو اللي بتشترين عاد
1: بتحطينه ضمان
0: في البيت،
1: البيت بتحطينه ضمان
0: ضمان.
1: ايوه صدق كلامي صح صح، لانه كل راس مالي نشي فيني حطيته في هود البيت ما عاد شيء، غلقت بقى علي معي معي هوديه.
0: كيف يقبلون هود الضمان وهو ما هو مسجل؟ شوفوا ما هو هبلان ولا سجدجه، يعطون القروض بالنيه والثقه العمي، يعني احنا واثقين فيش وانت واثقه فينا. دي ما اسمه بزنس.
1: وعد احب شي المصطلحات اليوم. اوه بزنس، وعد تكلمين كلام فيش كبير.
0: انا كده سمعت
1: بزنس. اوه تقول بزنس
0: سمعتهم يقولون هو كداني.
1: على قولتش بزنس
0: is business.
1: بزنس is business. طيب مين اسمعهم يقولون كما بزنس is business. طيب ولو باع صاحب البيت او الارضية لاكتر من شخص كي لقول
0: اللي سجل اول واحد بيفوز بها
1: بيكون للحال. وكيف يعرفون انه اول واحد ومعاش هادي انه الاول
0: قبل ما يدرسي
1: لسوري اللوات كيف يعرفون؟
0: لا لا بتاريخ التسجيل، مثل لو واحد اشترى ارضية بتاريخ 12 يناير 2023 والتاني اشتراها بتاريخ 15 مايو 2025
1: من فيهم
0: الاول مليء مولا 23 ولا مولا 25؟
1: دحين فهمت دحين فهمت. ولو حتى ولو في نفس السنة بس الشهر يختلف او اليوم
0: بالضبط اللي يشتري في يناير ويسجلها ما هو كمان اللي يشتري في يناير من نفس السنة ويسجلها صاحب يناير يفوز.
1: نبغت عني بقول لش حاية بس وام عبوات نحريش
0: هاتي.
1: لا لا بس عبوات نحريش لا خارش ما تعرفين تردين عليها.
0: هاتي
1: مثلا دحين يالش واحد بابا يشتري في نفس اليوم هودة الصبح بعتي يا واحد العصر في نفس اليوم هودة دي تاريخ هودة نفسه واليوم واليوم هودة نفسه
0: ها
1: كيف تلقوا
0: صاحب العصر ماشي دوام عندهم يوم محمد دوامهم للصبح شيء صاحب الصبح
1: واشتراهم انه يا العصر والله يا الصبح المهم واشترى في هود التاريخ هم يعتمدون على هود التاريخ
0: يعتمدون باسم بند بالساعة يمكن كما
1: والله معني ما
0: بنشوفهم بعدين نشوف صاحبتنا ما تقول بعدين
1: تمام تمام تمام. وحتى اليوم شي فيه يفرق لو سجل هود العقار يوم 8 مايو مثلا 2026 والثاني 9 مايو
0: ثاني يوم
1: ما بس عادني معي سؤال
0: هاتي
1: تاني
0: هاتي
1: نشفين نحب الواقع شوي
0: زين فيش
1: مشين مش هم بس في واي يفيد كما التسجيل العقاري
0: يبقولش
1: هاتي
0: التسجيل العقاري يضمن امان قانوني ويقلل المخاطر ويسهم في تنظيم السوق العقارية. دي كتبت صاحبتي شوفي بوجود بيانات دقيقة وكما يساعد الدولة في التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية. يعني الأراضي انت عارفة ده أرض فلان ده أرض فلان ده مكان مخطط هنا ده مخطط هنا مش بعشوائي هو كده.
1: يا خلق الله شلوا مننا النصيحة ذي، خدوها بعين الاعتبار من شان الضمنون حقوقكم. عليكم تسجيل العقارات في مصلحة السجل العقاري علشان تحصلون على صك ملكية نهائي،
0: ما
1: حد يأذيكم ما حد يضايقكم ما حد يكذب عليكم. وسمعوا النصيحة ولا

تخيل المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الثانية ظهرا أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية أبديت بك.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه باستئناف استكمال طريق الضلعة يبعث ويبحث مع قيادة قوات حماية حضرموت آلية حصر ودمج منتسبي القوات في الجيش والأمن. عضو مجلس القيادة طارق صالح يفتتح مشفى الشيخ محمد بن زايد في الخوخة، والوكيل الجيلاني يدشن توزيع مساعدات غذائية وإيوائية بحضرموت بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضلعة يبعث والمتبقي منه نحو 29 كيلومتر، باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. وحث عضو مجلس القيادة الرئاسي على سرعة إنجاز استكمال الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين حركة التنقل والخدمات بين مديريتي يبعث والضلعة. واطلع الخنبشي من المدير العام بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري على الدراسة الخاصة باستكمال الطريق وما تتضمنه من الجوانب الفنية والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع. كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من المدير العام لمديرية يبعث الأستاذ صلاح باحكم بحضور المقاول عبدالله الديني إلى شرح حول أهمية الطريق في ربط مديرية يبعث بمديرية الضلعة ودوره في خدمة المواطنين وتعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية بين المديريتين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوة وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وخلال اللقاء استمع الخنبشي من العميد محمد عوض العريبي إلى شرح مفصل حول أوضاع القوة، إضافة إلى تقديم قائمة بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المعارك التي شهدتها محافظة حضرموت في سياق الجهود المبذولة لحماية المحافظة والحفاظ على أمنها. وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بما يخدم مصلحة حضرموت ويعزز الاستقرار فيها، مشددين على ضرورة إنصاف أفراد القوة وتقدير تضحياتهم الوطنية. كما وجه عضو مجلس القيادة الخنبشي تشكيل لجنة مختصة تتولى عملية حصر أفراد قوات حماية حضرموت كافة تمهيدا لإشراكهم رسميا ضمن قوام الجيش والأمن وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة في مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات ذات العلاقة. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أمس مشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، وأطاف طارق صالح ومعه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل بعدد من أقسام المشفى الذي أنشئ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الصروح الطبية النوعية في البلاد. واطلع عضو مجلس القيادة على التجهيزات الطبية الحديثة في المشفى بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الرقود والأشعة والرنين المغناطيسي والعيادات الخارجية. وبارك طارق صالح لأبناء الحديدة افتتاح المشفى معربا عن بالغ شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه لليمن واليمنيين، وعلى وجه الخصوص دعم إنشاء وتجهيز هذا المشفى الذي سيوفر خدمات طبية نوعية وغير مسبوقة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة. وصل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري برئاسة وزيري خارجية البلدين. وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله مطار القاهرة الدولي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر. وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب وصوله أكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على الخصوصية الاستراتيجية والتاريخية التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن انتظام الحوار الاستراتيجي تمثل تجسيدا عمليا لتوجهات القيادتين السياسية في البلدين ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة على جدول الأعمال والتحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون المشترك لحماية أمن المناحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والتوافق بين البلدين باعتبار حماية هذه الممرات الحيوية وقناة السويس جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. آخر خبر في هذه النشرة، دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس عملية توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وخلال التدشين بحضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت الأستاذ عبد العزيز باوزير، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، مؤكدا أهمية توزيع هذه المساعدات ورفع معاناة الأسر المحتاجة بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك. ويشمل المشروع التوزيع خمسة آلاف وسبعمائة وستين سلة غذائية وستمائة وخمسة وثلاثين خيمة وثمانية وسبعين حقيبة إيوائية يستفيد منها ثمانية وثلاثون ألف فرد من الأسر المتضررة والأشد احتياجا في مديريتي الشحر وغيل بن يومين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة والمساهمة في تلبية احتياجاتها الأساسية، إضافة إلى توفير المأوى الملائم للأسر المتضررة من الأمطار والسيول خلال الفترة الماضية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة طارق صالح يفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في الخوخة. طارق صالح يؤكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة تتطلب تنسيقا عربيا لمواجهة تدخلات الإيرانية. متابعات علي محمد عمرو. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وطاف طارق صالح ومعه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل بعدد من أقسام المستشفى الذي أنشأ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الصروح الطبية النوعية في البلاد، ويقع على مساحة 24300 متر مربع ويضم 82 سرير رقود. واطلع عضو مجلس القيادة على التجهيز في المستشفى بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الرقود والأشعة والرنين المغناطيسي والعيادات الخارجية، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تعد من الأحدث على مستوى اليمن. وبارك طارق صالح لأبناء الحديدة افتتاح المستشفى معربا عن بالغ شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اليمن واليمنيين، وعلى وجه الخصوص دعم إنشاء وتجهيز هذا المستشفى الذي سيوفر خدمات طبية نوعية وغير مسبوقة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة. وأشار طارق صالح إلى مجمل المسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق كافة اليمنيين في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي. وأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة تتطلب تنسيقا عربيا لمواجهة التدخلات الإيرانية، مشيدا في هذا السياق بجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر في تبني رؤية خلق قوة ردع إقليمية للتصدي للعبث الإيراني. وجدد طارق صالح التأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء نفوذ الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في كل الدول التي ما تزال تعاني من عبء التدخلات الإيرانية السافرة. وقال في تصريح له عقب التدشين:
3: نبارك لأبناء الحديدة واليمن كافة بهذا المنجز الطبي المتميز الذي يخدم أبناء الحديدة واليمن كافة إن شاء الله. ونتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور على هذا الدعم السخي وعلى هذا المستشفى المتكامل بجميع معداته الحديثة، والكادر الطبي إن شاء الله يكون متميز. يأتي افتتاحنا لهذا الصرح الطبي بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو. وتبقى قضيتنا وهدفنا هو استعادة العاصمة صنعاء. نواجه في اليمن هذه التحديات الكبيرة منذ عام 2004 عن بروج التمرد في منطقة مران والانقلاب على الشرعية وعلى الدولة وإشعال الحرب في كافة أرجالها. ونلاحظ أن المنطقة الآن كلها تشتعل حرب يمينا ويسارا في مضيق هرمز، اعتداءات إيران على دول الخليج. المنطقة والإقليم والدول العربية تواجه تحديا كبيرا في هذه الفترة، ويجب أن تتكاتف الجهود ويكون هناك ردع عربي لمواجهة هذا الصرف الإيراني ضد أمتنا العربية ودول الخليج خاصة. نحيي الجهود أشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وكذلك مصر لخلق قوة ردع عربية لمواجهة هذا التحدي.
2: مستمعينا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

تطوي لعبادك واختفى قبلي مستهدف.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب. حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله الساود.
2: طنطريال وخذ لك مطرح.

الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران بن طليب، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم الشباب والقطاع الرياضي، إلى جانب دعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. واطلع المحافظ على مستوى الأداء العام لمكتب الشباب بالوادي وبرامجه وخططه المستقبلية والجهود المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية. وشدد المحافظ الخنبشي على أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرياضية والشبابية وتطوير الملاعب والمنشآت وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الجوانب يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل واع ومبدع وقادر على الإسهام في التنمية والاستقرار. من جانبه استعرض الدكتور مجدي بن طليب أبرز التحديات التي تواجه المكتب والاحتياجات القائمة لتنفيذ المشاريع والأنشطة، مثمنا دعم قيادة المحافظة واهتمامها المتواصل بقطاع الشباب الرياضة ومشاريع البنى التحتية المرتبطة بهما.
1: الأخبار.
0: في إطار اهتمام القيادة الأمنية بساحل حضرموت بالرياضة والشباب، زار مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، زار فريق كرة القدم بنادي المكلا في قاعة متطوعون، حيث كان في استقباله الجهازين الإداري والفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم. وفي كلمته رحب مدير الأمن باللاعبين مشيدا بما يقدمونه من مستويات مميزة تبعث بالفخر في نفوس أبناء حضرموت بمختلف أنديتهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي. وأكد أن اللاعب يعد رجل الأمن الأول داخل الملعب من خلال تحليه بالأخلاق الرياضية والتزامه بالسلوك الحضاري ودوره في تهدئة الجماهير وعدم الانجرار وراء أي محاولات للشحن أو التعصب. ضمن جهودهم المستمرة في دعم الأنشطة الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان الفعاليات والمنافسات الكروية، نفذ مهندسو النظافة بمشروع نظافة مدينة المكلا حملة نظافة شاملة استهدفت ملعب الفقيد بارادم الذي يشهد احتضان مباريات الدوري اليمني لكرة القدم لهذا العام بعد استئناف منافساته. كرم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بغيل باوزير رئيس النادي الأهلي الأسبق الإعلامي القدير عمر فرج عبد تقديرا لجهوده الكبيرة وعطائه المتواصل خلال ترأسه إدارة النادي في الفترة الماضية بمشهد يعكس عمق الوفاء وروح المحبة للرئيس من قبل أعضاء الإدارة. وخلال التكريم عبر أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بالدور البارز الذي لعبه رئيس النادي في قيادة النادي بكل مسؤولية وإخلاص رغم التحديات والصعوبات والإمكانات المحدودة، مشيرين إلى إن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال سنوات رأسه كان ثمرة عمل جماعي وروح متجانسة قادها الرئيس بحكمة واقتدار وتعزيز روح الانتماء داخل النادي. من جانبه أعرب الإعلامي عمر فرج عبد عن سعادته وامتنانه لهذه اللفتة التكريمية الوفية من إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات لم يكن عملا فرديا بل جاء بفضل تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدا بالدور الكبير خلال ما يقارب الست سنوات الذي قام به أعضاء الإدارة واللاعبون والجماهير وكل الشخصيات الداعمة للنادي، مؤكدا مساندته ووقوفه خلف الإدارة الجديدة من أجل الكيان الأهلاوي العريق. أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية غيلبة وزير. وجاء هذا القرار استنادا إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة والنظام الأساسي للأندية، وبموجب موافقة معالي وزير الشباب والرياضة نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: الكابتن عبد الله أحمد بعامر رئيسا للجنة المؤقتة، جلال محمد باوزير نائبا للرئيس، لطفي السعيد باسلامة أمينا عاما، المهندس عارف برك باحريش أمينا عاما مساعدا، محمد محفوظ باكحيل مسؤولا للعلاقات العامة، هلال أحمد بمطرف مسؤولا ماليا، الكابتن سعيد عمر باشطح مشرفا رياضيا، عوض محمد باوزير مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، أحمد علي بن زامل مسؤولا للتسويق والاستثمار، محمد صالح بن فضل مسؤولا إعلاميا، فادي أحمد اليزيدي مسؤولا كشفيا. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماده وتسهيل مهامه. كما أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الشبيبة الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية الديس الشرقية. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: وليد علي باعشن رئيسا للجنة المؤقتة، بدر عبد الله العامري نائبا للرئيس، فؤاد سعيد رويشد أمينا عاما، محمد أحمد المقدي أمينا عاما مساعدا، سعيد عبيد الحريبي مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الله محمد باشعيب مسؤولا ماليا، عوض عبد الله الحضرمي مشرفا رياضيا، طاهر ناصر المشطي مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، المهندس سالم عمر حوري مسؤولا للتسويق والاستثمار، أحمد عبد الحافظ بامسعود مسؤولا إعلاميا، أحمد صالح العلي مسؤولا كشفيا. وأصدر المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية المكلا. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: العقيد صلاح سالم المشجري رئيسا للجنة المؤقتة، عبد الله سعيد بامرزوق نائبا للرئيس، سعيد صالح مرزوق أمينا عاما، العقيد لبيد أحمد الحميري أمينا عاما مساعدا، عمر سليمان بسمعيل مسؤولا للعلاقات العامة، عمر عبد الرحمن الجفري مسؤولا ماليا، مجدي صالح قنزل مشرفا رياضيا، سالم عمر قنبيت مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، خالد المقصوع براجح مسؤولا للتسويق والاستثمار، هيثم علي باقطمي مسؤولا إعلاميا، نائف محمد العكبري مسؤولا تشفيا.

كيف غفر الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت تحضيراته لانطلاق التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة والمؤهلة إلى تجمعات أبطال المحافظات المؤهلة للدرجة الثانية. ووجه فرع الاتحاد تعميما لأندية الدرجة الثالثة بالساحل وحثها على رفع الجاهزية والالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نجاح التصفيات بناء على تعميم اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام رقم 4 للعام 2026. وأكد أمين عام فرع الاتحاد لطفي عوض الحداد أن قيادة الفرع تعمل على توفير كافة الأجواء الملائمة لانطلاق التصفيات وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، ويجرى التحضير لعقد الاجتماع الفني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الفرع حرص على التواصل مع الأندية والتنسيق بشكل مبكر للوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الجوانب الفنية وتجهيز الحكام عبر اللجنة الفرعية للحكام، مشددا على أهمية التصفيات بالنسبة للأندية الطامحة بالصعود، داعيا الجميع إلى التعاون لتقديم صورة مشرفة تليق برياضة كرة القدم في ساحل حضرموت، مبينا أن خطة فرع الاتحاد واللجان العاملة شملت تجهيز الملاعب التي ستحتضن المواجهات وإقامة دورات تنشيطية واختبارات للحكام. ودعا الأمين العام لفرع الاتحاد الأندية إلى سرعة التسجيل والقيد وفق اللوائح، وحث الجماهير الرياضية والإعلاميين ومحبي اللعبة في المحافظة إلى مساندة الأندية ومؤازرة جهود فرع الاتحاد لإنجاح منافسة تصفيات الدرجة الثالثة.

في إنجاز أكاديمي وإعلامي متميز ناقش الزميل أسامة محمد بوعسكر عضو المركز الإعلامي بنادي تضامن حضرموت الرياضي مشروع تخرجه من كلية الآداب بجامعة حضرموت تخصص صحافة ونشر لينال به درجة البكالوريوس بنجاح وتفوق. وجاء مشروع التخرج متميزا ونوعيا حيث كان عبارة عن ملحق رياضي خاص يوثق مشاركة نادي تضامن حضرموت التاريخية في بطولة أبطال الخليج للأندية مشكلا رافدا توثيقيا وإعلاميا مهما للمكتبة الرياضية ولتاريخ الأزرق في المحافل الخارجية. وعبر الزميل أسامة أبو عسكر عن سعادته بهذا الإنجاز بعد رحلة ملؤها الجهد والاجتهاد والتحديات متوجها بخالص الشكر والتقدير للهيئة التدريسية بالكلية ولإدارة النادي ولأهله وزملائه وكل من سانده في مسيرته العلمية. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة المجلة الرياضية بإذاعة المكلا بأصدق التهاني والتبريكات للزميل المبدع أسامة أبو عسكر بهذا الإنجاز الرائع.

0: وصل فريق كرة القدم بنادي المكلا صدارته لدور الدرجة الأولى اليمني لموسم 2025-2026 بعدما حقق فوزه الرابع تواليا على ضيفه اتحاد إب بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضايع للمباراة. وفي سيئون فاز تضامن حضرموت على سلام الغرفة بثلاثية نظيفة. وفي صنعاء تغلب شعب حضرموت بهدف وحيد على اليرموك ليبقى بعد المكلا بفارق الأهداف. وبرباعية مقابل هدفين تمكن اتحاد حضرموت من حصد 3 نقاط من فريق هلال الحديدة. وبالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تعادل شباب البيضاء وسد مارب. وفاز وحدة صنعاء على العروبة بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة فاز أهل صنعاء على فحمان أبين.
1: ونفس دجاجة شط على الباب بس تكتك

بنهاية الجولة الرابعة من الدوري يتصدر المكلا البطولة ب12 نقطة بفارق الأهداف عن شعب حضرموت الثاني، ويتصدر هدافي البطولة إلى الجولة الرابعة اللاعب حيدر أسلم برصيد 4 أهداف.

توج فريق شمسان الغيل بطلا لبطولة دوري النخبة النسخة التاسعة لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق استقلال روكوب في النهائي بنتيجة هدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي شباب روكوب عصر يوم الجمعة الماضية. وعقب نهاية المباراة قام الكابتن عبدالله السعيد السعدي رئيس اتحاد الكرة بساحل حضرموت وناجي عبدالله الأحمدي رئيس نادي وحدة شحير وأحمد بامومن نائب رئيس نادي شباب روكوب وسعيد باحفي المسؤول المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا قاموا بتوزيع الجوائز الفردية في البطولة والتي كانت كما يلي: تحصل لاعب الاستقلال محمد سالم باراس على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب ريف قيدون الكابتن رائد بضاوي على هداف البطولة، وتحصل حارس هلال مهينا بقصير الكابتن أحمد باكحيل على جائزة أفضل حارس في البطولة، بينما نال فريق هلال مهينا بقصير على جائزة الفريق المثالي في البطولة.

معكم نتوجه إلى الديس الشرقية، حيث أسدل الستار عصر يوم الجمعة الماضية على منافسات بطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، والتي أقيمت برعاية كريمة من الشيخ عبد القادر سعيد بن علي الحاج الحوثري وإشراف نادي اتحاد الشبيبة وتنظيم فريق الصيادين الرياضي بالديس الشرقية. أسدل الستار بالمباراة النهائية والتي جمعت فريقي التضامن بالديس وتعاون الشيشان على ملعب نادي اتحاد الشبيبة وسط حضور جماهيري كبير وهزيج ملات المدرجات، حيث توج فريق التضامن بالديس بطلا لبطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، وحل فريق تعاون الشيشان وصيفا بعدما حسم التضامن الذهب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

النصر السعودي يتوج بطلا لدوري روشن بعد فوزه على ضمك برباعية مقابل هدف. وفي استاد القاهرة الدولي توج الزمالك بطلا للدوري المصري بعد تغلبه على سيراميكا بهدف وحيد، وقد هبطت طائرة عمودية تحمل درع الدوري إلى أرضية الملعب لتقام بعدها مراسيم التتويج. حقق أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ 22 عاما.

أبرز نتائج مباريات السبت في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على أتلتيكو بيلباو بأربعة أهداف لهدفين، وفاز فالنسيا على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف. مباراة جيرونا مع إلتشي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. مايوركا تغلب على أوفيدو بثلاثة أهداف نظيفة. سلتا فيغو تغلب على إشبيليا بهدف نظيف. إسبانيول وريال سوسيداد انتهت بالتعادل بهدف لآخر. خيتافي تغلب على أوساسونا بهدف نظيف، ورايو فاليكانو تغلب على ألافيس بهدفين لهدف، بينما فاز بيتيس على ليفانتي بهدفين لهدف. في الدوري الإيطالي انتهت مباراة إنتر ميلان وبولونيا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما. لاتسيو يتغلب على بيزا بهدفين لهدف. في كأس ألمانيا المباراة النهائية تغلب بايرن ميونخ على شتوتغارت بثلاثة أهداف نظيفة. وفي كأس اسكتلندا تغلب سيلتك على دونفير في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف. في دوري يلو السعودي ملحق الصعود تغلب الدرعية على العلا بهدفين لهدف. أما في دوري زين الكويتي فاز السالمية على الشباب بثلاثة أهداف دون رد.

المباريات الأحد 24 من مايو في الدوري الإسباني فياريال وأتلتيكو مدريد في 10 مساء. في الدوري الإيطالي تورينو مع يوفنتوس في 9:45 دقيقة مساء. أما في الدوري الإنجليزي فيلعب كريستال بالاس مع أرسنال وليفربول مع برينتفورد وساندرلاند مع تشيلسي ومان سيتي مع أوستون فيلا. جميع المباريات ستقام في 6 مساء. وبالروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. نلتقيكم إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد وكل عام

المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله الساود.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة البوكلا صوت حضرموت، ننتقل وياكم الآن للفترة الدينية، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة العصر عند 3:00. نبدأ هذه الفقرة وهذه الفترة من كلام سيد المرسلين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 13:10 انتم على موعد مع عمر محفوظ باني في برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد القادر حسن الجفري في قلبي تشوق إلى أرض الحبيب، ومن ثم سالم علي بازياد في أغنية يا ساكني طيبة.

لك يا قلب بعد البعد والغيبات والخوف، وصف الغضب ما يتعلي وقريبات.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا لإخباره وإمتاعه فحسب،
1: وعليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتلييد.
1: من التراث الأدبي العربي
0: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد.

قال شاعر: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. هذا البيت للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد، وهو شاعر عربي من جهة الأب، فهو من بني عبس، وأمه جارية حبشية اسمها زبيبة، فهو من أجل ذلك هجين، وكان يلقب بعنترة الفلحاء، وذلك لتشقق شفتيه. وكان والده شداد قد نفاه ولم يلحقه بنسبه، ولكنه اعترف به بعد ذلك لشجاعته وفروسيته ومرؤته. وكانت العرب تستعبد بني الإماء فلا تلحقها بنسبها، فإن أنجب اعترفت به وإلا بقي عبدا. نشأ عنترة في نجد عبدا يرعى الإبل، محتقرا في عين والده وأعمامه، ولكنه نشأ شديدا بطاشا شجاعا كريم النفس كثير الوفاء. وأحب عنترة منذ صغره عبلة، وطمع في الزواج منها، ولكنه منع من ذلك بسبب رفض عمه. عمر عنترة طويلا، وكانت له أيام مشهورات في حرب داحس والغبراء، وحارب أيضا الفرس في يوم ذي قار. وكان سبب ادعاء أبي عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا، فتبعهم العبسيون ولحقوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنترة يومئذ فيهم. فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الجلاب والصر. فقال أبوه: كر وأنت حر. فكر وقاتل قتالا حسنا، فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه. وعنترة أحد أغربة العرب، وهم ثلاثة: عنترة وأمه زبيبة، وخفاف بن عمير الشريدي، وأمه ندبة، والسليك بن عمير السعدي، وأمه السلكة، وإليهن ينسبون.

كان عنترة بن شداد أشجع العرب وأشدها، وقد قيل له: أنت أشجع العرب وأشدها. قال: لا. قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأحجم

إذا رأيت الإحجام حزما ولا أدخل إلا موضعا أرى لي منه مخرجا، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأنثني عليه فأقتله. وكان عمرو بن معدي كرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراها وهجيناها، يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث، وبالعبدين الهجينين عنترة وسليك بن السلكة. ومما يروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة: كيف كنتم في حربكم؟ قال: كنا 1000 فارس حازم. قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: كان قيس بن زهير فينا وكان حازما فكنا لا نعصيه، وكان فارسنا عنترة فكنا نحمل إذا حمل ونحجم إذا حجم، وكان فينا الربيع بن زياد وكان ذا رأي فكنا نستشيره ولا نخالفه، وكان فينا عروة بن الورد فكنا نأتم بشعره، فكنا كما وصفت لك. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. وقد ذكر أبو عبيدة أن عنترة كان قد أسن واحتاج وعجز بكبر سنه عن الغارات، وكان له على رجل من غطفان بكر فخرج يتقاضاه إياه، فهاجت عليه ريح من صيف وهو بين شرج وناظرة وهما ماءان لبني عبس فأصابته فقتلته.

اشتهر عنترة بفنين من فنون الشعر بالغزل والحماسة، أما غزله فعفيف حلو أحيانا، ولكنه لا يجيد مخاطبة المحبوبة لأنه يحاول أن يجتذبها بذكر وقائعه أمامها والحديث عن شجاعته وفروسيته. وأما حماسته فإنه يستعرض فيها جميع أبواب الشجاعة والقتل وصور القوة والبطش. ويعتقد كثير من النقاد والدارسين أن الرواة أضافوا إلى عنترة أقوالا كثيرة ليست له، وقد قيل كان عنترة يقول البيت والبيتين فقط، ثم كانت معلقته التي قالها التي مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وقد علل الدكتور عمر فروخ ذلك بقوله: والذي يبدو أن قومه لم يكونوا يحفلون بشعره ثم حفلوا به بعد أن قال المعلقة وأجاد فيها.

وللبيت المذكور قصة جرت وخبر يروى. فقد غزت بنو عبس بني تميم وعليهم قيس بن زهير، فانهزمت بنو عبس وطالبتهم بنو تميم، فوقف لهم عنترة ولحقتهم كبكبة من الخيل، فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر، وكان قيس بن زهير سيدهم، فساءه ما صنع عنترة يومئذ، فقال حين رجع: والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء. وكان قيس أكولا، فبلغ عنترة ما قال، فقال عنترة يعرض به: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. ومنها قوله: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن عرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل، لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبالك، واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري، وأحمي سائري بالمنصل، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخول. والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بضربة فيصلي، إذ لا أبادر في المضيق فوارسي، أو لا أوكل بالرعيل الأول، إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد، وإن يلفوا بضنك أنزلي. حين النزول يكون غاية مثلنا، ويفر كل مضلل مستوهل، والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل. ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل.

ومعنى قوله فقني حياءك أي احفظيه ولا تضيعيه. والضنك الضيق. يقول عنترة: إن المنية لو خلقت مثالا لكانت في مثل صورتي. والمنصب الأصل، والمنصل السيف، ويقال منصل بفتح الصاد، ومعنى تلاحظت نظرت من يقدم على العدو. والفيصل الذي يفصل بين الناس. ومعنى قوله إذ لا أبادر في المضيق فوارسي أي لا أكون أول منهزم ولكني أكون حاميهم. والرعيل القطعة من كل شيء. ويستلحم يدرك، والمستلحم المدرك. ومعنى ساهمة ضامرة متغيرة قد كلح فوارسها لشدة الحرب وهولها. أما معنى قوله ولقد أبيت على الطوى وأظله، قال الأصمعي: أبيت بالليل على الطوى وأظل بالنهار كذلك حتى أنال به كريم المأكل، أي ما لا عيب فيه علي. والطوى حمص البطن. وعنترة شاعر شهم كريم عالي الهمة حريص على مكارم الأخلاق، وهذا كله يتجلى في شعره. فعنترة لا ينسى في مجال الفخر أن يفخر بهذه الصفات النبيلة والأخلاق السامية التي يحرص كل الحرص على التمسك بها والحث عليها. يقول عنترة: أخشى فتاة الحي عند حليلها، وإذا غزا في الجيش لا أغشاها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها، وأجيبها إما دعت لعظيمة، وأعينها وأكف عما ساها.

0: المستمعون الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: من التراث الأدبي العربي
2: بيت وخبر.
3: حمدي غيث، سهير الببلي في منزل على التلال، أمير حسني.

0: منزل على التلال، تأليف دكتور رفيق الصبان، حسني هنيم.
1: ايه بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير يا محسن. ايه خير؟ ايه اللي مصحيك بدري النهارده؟
1: قلت اجرب مره اصحى بدري.
3: وعجبتك؟
1: ايه اللي عجبتني؟ يا سلام، السكه فاضيه والواحد يقدر يمشي بعربيته بسرعه 150 ولا حد يحوشه.
3: طبعا حتى لو موت حد في سكته. يعني مثلا راجل عجوز بيعدي الشارع، ولا عيل صغير ساب ايد امه. مقدور عليها الدية تدفع فورا.
1: الله، يا الأنسة بتشتغل في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا في وزارة المواصلات؟
2: دي يا سيدي سناء بنت الأسطى حسنين اللي كان بيشتغل عندنا في المصنع.
3: ورفدوه.
1: لا لا لا لا، ما يصحش يا احمد. ترفدوا ازاي؟ ترفدوا ازاي وعنده بنت عليها لسان بينقط عسل؟ على كل حال انا اتشرفت يا مدمنزيل سناء. تعرفها من زمان يا احمد؟
2: لا لا هعرفها ولا حاجة. انا بشتري الجرايد من هنا مش اكتر. ما تيلا توصلني المصنع عشان انا اتاخرت.
1: معقول اصحى بدري علشان توديني المصنع؟ يا راجل حرام عليك.
3: عن اذنكم.

0: وبعدين حصل ايه؟
1: ومن ساعتها بقى محسن يجي كل يوم يشتري الجورنال هو والاخر، وشوية شوية ابتديت احس ان محسن مهتم بيا اكتر واكتر، وكل يوم يقف شوية زيادة عن اليوم اللي قبله ويخلق اي موضوع عشان يتكلم، لدرجة اني طلبت منه كذا مرة يمشي.
0: وطبعا ما يمشيش،
1: بالعكس كنت كل ما صده كان كل ما يتعلق بيا اكتر.
0: كل المدلعين بيعملوا كده.
1: لا لا يا فاتن، انا كنت فاكرة ان محسن ابن ذوات ومدلع وبيتصرف زي ما هو عاوز، لكن اكتشفت اني غلطانة.
0: محسن مش كده؟ يا سلام، يظهر بقى ان السنارة غمزت.
1: ابدا يا فاتن، انا بحاول اكون حقانية، محسن بالنسبة لي مش اكتر من اخ، احب اسمعه واحب اتكلم معاه بس، لكن ما بحبوش.
0: يظهر انك انت نفسك مش دريانة. هو يا ستي بقى ده الحب، يخش في قلب الواحد من غير ما ياخد باله.
1: يا فاتن انت مش فاهمة حاجة، اصل لو كنت بحبه كنت هرضى اتجوزه.
0: تتجوزيه؟ انت بتحلمي؟ هما الناس دول بيتجوزوا اللي زينا؟
1: ايوه.
0: ازاي بقى؟ في المنام؟
1: لا في الحقيقة، محسن طلب مني فعلا اتجوزه.
0: ايه؟ وقلت له ايه؟
1: قلت له لا.
0: يا مجنونة، ليه تعملي كده؟
1: عشان بحب واحد تاني.

0: اهلا اهلا يا احمد، الحمد لله على السلامه، وحشتنا. تعال تعال اركب وهنتكلم في السكه.
1: انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابراهيم بيه، تكلف خاطرك وتيجي لغايه المطار.
0: ايوه، اصل حصل حاجات خطيره في المصنع في غيابك، وعاوز اكلمك عنها قبل ما يشوفك حد من العمال.
1: حاجات خطيره؟ خير يا سعاده بيه؟
0: اركب اركب الاول، انا هحكي لك كل حاجه في السكه.

0: الحقيقة أنا مستغرب من اللي بتقوله يا إبراهيم بيه. اللي حصل ما كانش متوقع أبدا. أنا متأكد. أنت متأكد من الأخبار اللي جات لك دي؟
1: إلا متأكد. أنا رجالتي ما بيكذبوش عليا أبدا. وبعدين العمال نفسهم اعترفوا كانوا مدبرين حركة واسعة، ولولا إني أنا عينيا مفتحة عليهم كويس الله أعلم كان هيحصل إيه. وعلى العموم دول أقلية عايزة تخربني وتخرب مصنعي.
0: أنا متأكد إن نيتهم سليمة، والدليل إنهم اعترفوا بسهولة. أنا عارفهم واحد واحد. إبراهيم بيه دول ناس غلابة، كل اللي كانوا عايزينه شوية زيادة في ماهيتهم. اجتمعوا عشان يتفقوا على الطريقة اللي يكلموك بيها.
1: إيه يا أحمد؟ جرى إيه؟ أنت معاهم ولا معايا؟
0: أنا معاك دايما يا إبراهيم بيه، لكن برضو مع الحق.
1: سيبك من كلام الإنشا ده. تعالى نتفق على الطريقة اللي هنجيبهم بيها. انا خدرتهم شوية لغاية ما ترجع انت عشان تعمل اللازم، وديك رجعت. وريني شطارتك بقى يا ابو حميد.
0: وحضرتك عايز نعمل ايه بالظبط؟
1: اتصرف يا اخي. ادي قايمة بالاسماء كلها. الناس دول مش عايزهم في مصنعي. قدامك من دلوقتي لاخر الاسبوع.
0: لكن يا ابراهيم بيه دول احسن استوات عندنا.
1: ما يهمنيش، البلد مليانة عمال زيهم واحسن منهم. لو تسهلنا هيركبونا وتبقى راحت علينا.
0: لكن
1: ما لكنش، انا قلت لك رايي وانت اعمل اللازم. احنا وصلنا المصلح، بلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي.

0: Ben, sora!
1: مالك؟ ما رقوشك كده ليه؟
0: شفت اللي حصل؟
1: ايه؟ خير؟ حصل ايه؟
0: سي احمد يا ستي حبيبي الكل.
1: ماله؟ جرى له حاجة؟
0: ان شاء الله يا رب، يا ريت عربية تهفه قبل ما يوصل المصنع.
1: هو رجع؟
0: ايوه يا ستي، ويا ريته ما رجع، رجع علشان يخرب بيوتنا.
1: احمد، مش معقول اللي حصل بالظبط يا فاتن.
0: حصل يا ستي انه رجع وفتح التحقيق اللي قفله ابراهيم بيه من جمعتين.
1: احمد يعمل كده؟ مش ممكن.
0: لا ممكن، ممكن ونص كمان. ومش بس كده، بيقولوا في المصنع انه هيرفض كل اللي له يد في الاجتماع اللي حصل اياه.
1: لا انت غلطانه، ضروري غلطانه يا فاتن، مش احمد ابدا اللي يقف ضد زملائه.
0: ان ما كنتيش مصدقاني تعالي المصنع واسمعي بودنك اللي بيقولوه. وبعدين انت بتدافع عنه كده ليه؟ ها؟ يظهر انك واخده مقلب معتبر فيه. اه يكونش هو
1: اسكتي اسكتي يا فاتن اسكتي.

الحقيقة متأسف قوي يا استاذ متولي، انت فاهم موقفي، انا ما اقدرش اكسر كلام المدير الاداري والا باظ المصنع. صحيح احمد فتح التحقيق تاني، لكن ده مش معناه بالضرورة انه هياخد اجراءات. لو شاف ان العمال ما عملوش حاجة يبقى خلاص براء، ولا رأيك ايه يا استاذ متولي؟ لكن لو شاف غير كده، انا عارف احمد كويس مع الحق دايما ويهمه مصلحة المصنع يمكن اكتر مني كمان. الو مين؟ الهام؟ انا مشغول دلوقتي. بتقولي ايه؟ محسن؟

0: إذاعة المكلا تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. ونقف اليوم مع معلم من معالم حج بيت الله الحرام، وفي صعيد عرفات يوم الحج الأكبر، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الحجيج موضحا لهم معالم الدين وقواعده. حديثنا هذا اللقاء عن خطبة الوداع وما فيها من أحكام وفوائد.

المستمعون الكرام، إن خطبة الوداع من الخطب التي أرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم الدين، وحدد لهذه الأمة فيها هويتها وشخصيتها، وبين مميزاتها وخصائصها عن سائر الأمم الأخرى. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره في نمرة، والذي أصبح اليوم مسجدا مباركا، بعضه خارج عرفات وبعضه فيها، فقال وصية عظيمة جامعة سمعها أكثر من 114,000 حاج من أصحابه. وهذه الخطبة الجامعة رواها أصحاب الحديث في كتبهم. من أبرز معالم هذه الخطبة العظيمة أولا حرمة دماء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وفي هذا النص يبين عليه الصلاة والسلام حرمة دم المسلم، وأن حرمته كبيرة كحرمة هذا اليوم الذي تكلم فيه، وهو يوم عرفة، وكحرمة الشهر وهو شهر ذي الحجة، وكحرمة البلد الذي هو فيه وهو بلد مكة المكرمة. والنصوص الشرعية متكاثرة في بيان حرمة دم المسلم، فالله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فالأصل في دم المسلم أنه حرام، لا يجوز هدره إلا في حالات حددها الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في الدماء الحرمة، وليس دم المسلم فحسب، بل حتى دم المعاهد الذي أعطى عهده لله وعهد رسوله لا يجوز إراقته. ففي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم نص عليه الصلاة والسلام في خطبته على حرمة الأموال، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير وجه حق، ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب ورتب عليها حدودا. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ونص في الخطبة على حرمة الأعراض وأنها مصونة محفوظة، فلا يجوز هتك الأعراض، ولذا حرم الإسلام الزنا والقذف واللواط وغيرها من الفواحش، بل وحرم مقدماتها من النظر الحرام وغيره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من معالم خطبة الوداع التذكير بالأمانة ووجوب أدائها، فيقول عليه الصلاة والسلام في خطبته وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت أمان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. الأمانة عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال، وحملها الإنسان
فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أدائها. ويدخل في الأمانة صور كثيرة، منها الأمانة العظمى وهي التمسك بالدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول القرطبي عليه رحمة الله: الأمانة في الآية تعم جميع وظائف الدين. من صور الأمانة كل ما أعطاك الله من نعمة فهي أمانة لديك، يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد الله تعالى. العرض والأولاد والأموال أمانة عندك من الله، يجب عليك رعايتها. العمل والوظيفة التي توكل إليك أمانة يجب أداءها بإتقان. وصور الأمانة كثيرة يصعب علينا حصرها. أيوه.

0: أخي المستمع الكريم، وللحديث عن معالم خطبة الوداع بقية، فقد حوت الكثير والكثير من معالم هذا الدين، نكمله في لقاء قادم بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج،
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي حددناها عن إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا بالمكلا. سنتحدث في هذه الحلقة بكل شفافية عن أهمية هذا المشروع الذي طال انتظاره مع ضيوف الحلقة الأستاذ عوض بحنحن نائب رئيس هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا، والأخ فهمي محروس المدير العام لشركة جولبال الكويتية في اليمن، والمهندس أبو بكر باجابر مدير المشاريع بداية المحافظة عضو لجنة التحليل الفني والمالي مشروع إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا ممثل السلطة المحلية. نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. تحياتي أنا فيهم بأخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر مخرجا ومنفذا، ومن إدارة الإعلام جديد مدير الإدارة مجدي بازياد. فاصل ثم نواصل.

0: سيدي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز أسامة عمر جابر. طبعا كما تحدث سلفا هذه الحلقة خصصناها وألغينا حلقة شكاوى الهواء لأهمية هذه الحلقة، ودخلنا طلعنا في حلقة خاصة حول مستشفى ابن سينا وعد تأهيله. طبعا سنين ومستشفى ابن سينا بن مكلا يعاني أجسام مغلقة، أجهزة متوقفة، ومرضى يتحملون مشقة السفر. اليوم الخبر مختلف، دعم كويتي مباشر لعد تأهيل المستشفى، يعني أمل جديد لآلاف المرضى في حضرموت. كما تحدث سلفا ضيوف الحلقة العزيز الأستاذ عوض حنحن نائب رئيس هيئة مستشفى ابن سينا، والعزيز فهي محروس المدير التنفيذي شركة جول بال الكويتية في اليمن، والمهندس أبو بكر باجاب الممثل السلطة المحلية في إعادة تأهيل مشروع مستشفى ابن سينا. خلينا أبدأ معك فهمي مباشرة. أولا أبو بكر، عفوا، كيف تدخل السلطة المحلية في هذا المشروع تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر إذاعة المكلا على اهتمامها بقضايا المجتمع والأحداث ومواكبتها الأحداث التي تهم حياة الناس. بالنسبة لدور السلطة المحلية، كان في من بداية المشروع هو المتابعة والتنسيق مع الأخوة في الصندوق العربي ومع الأخوة في وزارة التخطيط، وتم ترشيحنا وتفويضنا كعضو في لجنة التحليل المالي والفني للمشروع، واستمرت الإجراءات إلى أن تمت إرسال المشروع اللي هو مشروع الخدمات الاستشارية في مشروع عهد تأهيل بمستشفى ابن سينا على شركة جلوبال سينرجي، وتم تسليم الموقع زي ما تعرف قبل 3 أيام تقريبا، وتم تفويضنا للمتابعة في المشروع.
0: يعني الآن طبعا الناس تأملت خير في مثل هذا المشروع اللي هو إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا، لأنه اللي ما يعنيه المرضى حقيقة زي المقدمة قلت أنه من معانا في السفر وأحيانا التشخيص الحالات المرضية. انبثاق هذا النور ماذا يعني للسلطة المحلية، أنه فعلا السلطة المحلية تسعى في مثل هذه المشاريع؟
1: لا شك في ذلك، الاهتمام السلطة الدؤوب ومتابعتها الحثيثة ممثلة بالأخ المحافظ لمثل هذه المشاريع، مش في مجال الصحة فقط بل في جميع المجالات، لكي توفر للناس حياة مستقرة وآمنة في الجوانب الصحية والأمنية والتعليمية وغيرها. يعني
0: طيب فهمي محروس، أنت المدير التنفيذي المدير العام التنفيذي للشركة، يعني حدثنا أولا عن الشركة ووجودها في اليمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالشركة هذه اسمها Global Nigersi Partners، هي شركة كويتية متعدد كذلك الجنسيات، يعني ومع شراكات هندية ومصرية، متخصصة في الأمور الإنشائية والفنية فيما يتعلق بالمستشفيات. يعني فأنا كلفت بأن أكون المدير التنفيذي لفرع الشركة هذه في اليمن. طبعا المستشفى هذا ممكن أن أردف إلى ما قاله أخي أبو بكر، أنه في 2022 جاء فريق من الفنيين الكويتيين، هو فريق استثمار، يعني كانوا يرون يعني فرص الاستثمار في المكلا في حضرموت، يعني في الجانب الطبي يعني، وكان في توجه نحو من قبل المحافظ السابق الأخ فرج سالمين البحسني، وكان حينها برضو قائد المنطقة، في إنشاء مستشفى عسكري، وهو طلب يعني من يعينه فيها إنشاء هذا المستشفى. فجاء الوفد زيارة لحضرموت وألقى نظر على كل المستشفيات الموجودة في المكلا، فمن ضمن المستشفيات اللي زارها مستشفى ابن سينا. أي نعم، وعرفوا أن المستشفى هذا أقيم أصلا أساسا وابتداءا من بدعم سخي من دولة الكويت يعني. والمستشفى طبعا كما هو معروف عند الجميع يعني يعاني من تعثرات كبيرة يعني، وضعف إمكانيات، أجهزة متهالكة، نفس المبنى يعني في حاجة إلى يعني إعادة ترميم والأمور هذه يعني. فعندما رجعوا الأخوة الكويتيين هذا الوفد، طبعا في مهندسين مصريين وأطباء مصريين إلى الكويت، وعرضوا الموضوع على رئيس مجلس الإدارة هو
0: للشركة هذه،
2: الشركة اللي هو البروفيسور إياد بن عبد الرزاق الصالح، ويعني بحثوا عن مستشفى ابن سينا، فعرفوا انه هذا فعلا مستشفى اقيم على نفقة الكويت وانه من المعيب يعني ان يعني المستشفى في المرحلة الحالية يكون بهذا الوضع يعني. فطلب انه يعيد فرقة اخرى لإعادة او كتابة تقرير متكامل عن المستشفى ووضعها الحالي وايش تحتاج وايش، من اجل انه يعرض الموضوع هذا على المسؤولين في دولة الكويت بس انه يقنعهم انهم يتخذوا قرار إعادة التأهيل.
0: ممتاز.
2: فجاءت هنا، وطبعا كل من في المحافظة هنا ابتداء بالمحافظ البحسني، كل المسؤولين في مستشفى هيئة مستشفى ابن سينا كانوا يعني يقدموا عون وتجاوب بشكل إيجابي غير عادي يعني.
0: خير جاي
2: لعندك. أي نعم. مدير عام الخدمات الطبية برضه واحد نائبه كان عبد الله مرعي، مهم إنه الناس كلهم يعني أسهموا كلنا بما يستطيع يعني. فأعد التقرير ممكن بحدود 200 إلى 250 صفحة، ثم عيد الكويت هناك وتحين الفرص لمقابلة المسؤولين في الدولة الكويتية وصندوق التنمية الكويتي. نعم. ثم يعني جاءت الموافقة على أنه لا مانع من إعادة تأهيل هذا المستشفى. طبعا من أجل الوصول لهذه النقطة الأخ البحسني زار الكويت مرة مرتين يعني، وكان من ضمن جدول أعماله
0: هذا
2: الموضوع يعني. كذلك جاء بعده الأستاذ مبخوذ المهضي برضو أدل أبدلوه في هذا الباب يعني، يعني بشكل جيد. ثم جاء الأستاذ سالم الخمشي الآن كذلك يعني دوره جدا رائع وجدا وداعم بشكل غير عادي يعني. حتى أثناء فعالية التوقيع أيوة كان قابلنا وأجرى يعني كلمة تلفزيونية عن هذا الموضوع، وكان كلام جدا ممتاز ورائع يعني. هذه الآن الشركة طبعا دخلت في بعد ما تم إقرار
0: المشروع
2: لابد من المناقصة يعني، مش تعرف الكويت هناك وعندهم وصندوق التنمية العربي عندهم شفافية ما كما مثلا بالتكليف وهكذا، لابد يكون في مناقصة وفي تنافس بين شركات. فطرحت المناقصة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، طبعا كان في من قبل الوزارة الوزير السابق وعد باذيب، وزير الحالية فراح الزوبة، وكيلة الوزارة اللي هي الأستاذ المهندس وزير الشرماني، كلهم كل واحد أدلى بدلوه في هذا الموضوع للوصول إلى ما نحن فيه الآن. فوضعت المناقصة واشتركت في التنافس مجموعة من كبريات شركات على مستوى العالم يعني، مو فقط مثلا
3: ست شركات تقريبا
2: ست شركات
0: يعني. الموضوع فعلا في طرج الجاد، موضوع جاد والناس تشتغل على
2: طبعا
0: يظهر لحيز الواقع
2: بمنتهى الجدية يعني.
0: يا سلام.
2: ففازت شركتنا بالمناقصة هذه شركة جلوبال سي انرجي بارتنيرز، والآن طبعا وقعنا على عقد التنفيذ مع وزارة التخطيط بحضور رئيس هيئة المستشفى أستاذ الدكتور حسين الحداد، وكان وكيل وزارة الصحة كان موجود، وتم التوقيع أساس أنه ينص التوقيع أنه ينص العقد أنه بعد التوقيع ب 45 يوم يبدأ تسليمنا
0: التقارير تشتغل
2: عليها الموقع اللي بدنا. طبعا قبل ما نستلم رسميا أرسلنا يعني مهندسين ودكتور ومهندس، ورغم ذلك يعني انه ما فيش اسلام رسمي الا انه في يعني مبادره وتعاون غير عادي من اداره هيئه مستشفى ابن سينا.
0: فرصه عظيمه.
2: اي نعم. يعني صارت المستشفى زي كتاب مفتوح.
0: يا سلام.
2: كل ما يريدوا من معلومات، كل ما يريدوا من يعني نزول زياره اماكن وهكذا، نجد الاخوه في اداره المستشفى سباقين يعني لهذا الموضوع. كان ذاك اليوم حسين الحداد موجود، الان سافر الاخ عوض قام بالواجب وزياده. اي نعم هذا الموضوع.
0: طيب خلينا نعود طيب قبل ما نعود لسال عوض هو النائب رئيس هيئه مستشفى ابن سينا، معلش فهم يعني قال سؤال انه من حقك تتحفظ عليه وترد عليه يعني. انا عندي معلومه سابقه قبل سنتين او سنه ونص انه اعد لهذا المشروع 90 مليون دولار للتنفيذ كامل. يعني كم قيمة القيمة الدعم الإجمالي من الحكومة الكويتية للشركة المنفذة أو المشروعات؟ تفضل.
2: شوف يعني الدعم الكويتي معروف أنه دعم يعني
0: صحيح
2: ممكن أن يوصف أنه غير محدود، فلو قلت مثل رقم زغلت به هكذا رميته قد يكون يعني نحجم
3: يعني
2: واسع ونضيق يعني لا ربما يكون الدعم اكثر من مجرد رقم انا احطه يعني شفت كيف؟ فكلام قيل انه مثلا 60 مليون ثم حد قال 80 مليون حد لكن انه الكويت تبنت اعاده تاهيل مستشفى ابن سينا
3: هل يهم لنا انه فعلا اعاده ان شاء الله حتى صفر
2: لا لا قد يكون صفر لا صفر
3: معنى فهم
2: اي نعم
3: حتى لو رقم صفر صفري انه المشروع يقوم
2: بيقوم باذن
3: الله طيب استاذ عضو انت نائب رئيس مجلس اداره او نائب رئيس هيئه مستشفى ابن سينا فرصه يعني حدثنا عن المشروع اولا ثم نصرف تفاصيل التطوير العناية العمليات ما هي الأجسام اللي بيستفيد منها المواطنين إيش بالضبط خلفية المشروع تفضل
4: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين في الحقيقة أولا نشكر إذاعة المقلة على استضافتهم لنا حتى تكون عند المواطن معلومات كافية وياخذها من مصدرها
3: يا سلام لأن الواتساب
4: يعني الواتساب كله يصنف ويعمل مثله فبداية أولا نشكر عضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ سالم الخمشي محافظ محافظة حضرموت على متابعته ورعايته لهذا المشروع الشكر موصول للأخوة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مثل الوزير ووكيلة الوزارة وطاقم الوزارة جميعا وكذلك موصول لوزارة الصحة العامة مثل الوزير ووكلاء الوزارة لا ننسى شكرنا للكويت أميرا وشعبا وحكومة
3: يا سلام.
4: مثل الصندوق العربي للتنمية لا شك هذا المشروع وأن يأتي بالكويت فهو جاي في وقت المناسب
3: يعني في احتجاج الناس
4: نعم جدا المستشفى ابن سينا بني في أواخر السبعينات
3: نعم
4: الآن عمر ابن سينا كمبنى 48 سنة
3: يا ساتر
4: وبالتالي يعني عندما واحد يجي يقول لك احنا بنطور وبنعمل في المستشفى وفي المبنى الحالي في ظل هذه الاوضاع فاحيانا ربما كمن يحرف في البحر لذلك عندما التقينا بالاخوان قبل ما التقي بالاخوان حقيقه احنا عندما علمنا المشروع جاتنا مذكرات من وزاره التخطيط اعددنا دراسات متكامله وعملنا خيارات كثيره ولكن استقرينا على خيار ان لابد من مبنى المستشفى
3: مبنى جديد
4: نعم مبنى المستشفى من عدد من الأدوار هذا أولا ثم لابد من موجود
3: معلش أستاذ بس دعنا نستوقف في الموضوع يعني هل أنا حسب فهمي والله أعلم لكي بس يستفيد المواطن اللي يسمعنا الآن يعني هل سيتم تهريب مبنى هذا الحالي وعلى أنقاضه يقوم مبنى من الأدوار أو لا طبعا بحيث السؤال بعدين المهندس بكر بيكون
4: لا ما أكملت أنا
3: أتفضل
4: أنا دخلت دون أكمل
3: أتفضل
4: فإحنا قلنا إحنا لابد من إيجاد مبنى متعدد الأدوار كمستشفى نواه لمدينة طبية في ذلك المكان فيما إذا توفرت الأموال الكافية من الحكومة الكويتية هذا أولا الموضوع الثاني هو أن لابد من إقامة مباني للخدمات والمغسلة والثلاجة والمولدات والأشياء في مبنى خلف المستشفى وهذا المبنى اللي الآن الموضوع الخدمات لابد أن تهدم بعض الأشياء لكن المبنى الأول لا فيه مساحة كافية وفي مكان في واجهة المستشفى وبالتالي ومخصصة ولا يوجد فيها أي غبار نهائيا وبمكان الشركة إذا والله من بكرة إذا رست عليها المقاولة أي رسالة شركة بالتالي من بكرة تقدر تشتغل الموضوع الثالث وهو المبنى الحالي المبنى الحالي بعد أن يتم إقامة المبنى الجديد وتجهيزه واستقبال المرضى في هذا الحالة يكون المستشفى الحالي خالي من المرضى وخالي من الأجهزة وبالتالي يمكن نفكر في عملية إعادة تأهيل هذا المبنى وبالتالي يأتي توزيع وظائف المستشفى نحن وجهة نظرنا أن في الواجهة في عند البوابة تكون العيادات الخارجية حتى تكون في تماس مع المواطن وبعيدة قليل عن المرضى فالعيادات الخارجية لازم تكون في واجهة المستشفى
3: وهذا الصح يعني
4: نعم المستشفى كذا ثم يأتي قسم اسمه قسم الطوارئ الطوارئ والاسعاف لابد ان يكون في قسم مباشره في المبنى الجديد ولكن في بدايه المستشفى ممكن يكون الدور الاول يكون مبنى طوارئ متكامل ومجهز وكل لوازم مباني الطوارئ ثم ياتي موضوع الاجزاء القسم التشخيصي اللي ممكن تكون الاشعه المغناطيسيه والمقطعيه والاكس راي وما سواها من الاجهزه التشخيصيه فيكون هذا قسم تشخيصي في هذا المكان ثم تاتي بعض عدد من أقسام الترقيد.
3: أقسام داخلية.
4: أقسام داخلية، أقسام ترقيد. وثم بالتالي في حال عند تشغيله فعلا ممكن أن نستوعب المرضى، ولكن عند تأهيل المبنى القديم ممكن نعيد بعض المرضى إلى القسم المستشفى القديم بعد تأهيله، على اعتبار ممكن نحن يكون ممكن تكون أقسام الجراحة في المبنى القديم بعد تأهيله، والأقسام الباطنية ومراكز القلب وغيرها وغيرها وغيرها والطوارئ بذكرت هي في المبنى الجديد. أما موضوع الخدمات فيما يتعلق بالورش والصيانة والمولدات والمغسلة والثلاجة والمحرقة فهذا في مكان خلفي في المستشفى ممكن أن تهدم، لأنها كلها مباني منفصلة

0: مش بعيد منهم يعني منذ قبل اعلان مناقصه الدراسات وقبل ارسائها. فكان لنا تواصل، وبالتالي نحن كانت امورنا واضحه، وكنا دخلنا في نقاش مع الاخوان في الشركه ان هذا الراي هو نراحنا نراه الناس
1: كمقترح يعني
0: من وفيه يعني بمعنى ايش في مبررات هذا المقترح مش كذا. فهم ابدوا استعدادهم وتفهموا للموضوع ان شاء الله. نحن اعتقد يعني ماشيين في الخط، ما بيننا خلاف في هذا في هذا الاتجاه.
1: طيب مهندس ابو بكر، عطفا على ما تفضل هو العزيز فهمي والعزيز عوض، كيف تعلق على ذلك؟ سمعت حديثهم
2: ولا حب نبدا على حاجه فضل. اللي هو انه الناس لا بتعرف انه المشروع عباره عن مرحلتين.
1: ممتاز.
2: المرحله الحاليه الان اللي هي عباره عن مرحله اعداد التصاميم والدراسات وتجهيز اللي هي وثائق المناقصة للبدء في التنفيذ، اللي هي المرحلة بتكون المرحلة الثانية. تمام. وطبعا التصاميم والدراسات تستهدف عدة أنشطة، اللي هي مثلا الصيانة الشاملة للمنظومات كاملة، اللي هي منظومة الأكسجين، منظومة الكهرباء، شبكة الكهرباء وغيرها يعني. وكذلك عمل دراسة للموقع العام، الحركة والمرور وعمل ظلات وأماكن انتظار وعدد من المباني زي ما تفضل الأستاذ عوض، اللي هي مباني الأشعة والإدارة العامة والعيادات الخارجية وغيرها. وكذلك اللي هو موضوع المبنى الرئيسي، ما أدري هل دراسة التوسعة الرأسية يعني أنتم فيها ما أنتم محتاجين لها أنه في دراسة التوسعة الرأسية للمبنى؟
0: نحن حقيقة نفضلنا يكون المبنى الجديد هو مبنى رأسي، يعني ممكن يكون 6 أدوار 7 أدوار. نعم. وعلى اعتبار أن المبنى الحالي هو مبنى قديم، الترقية فيه قدم مصاعب، وبعدين فيه شبكات البنية التحتية اللي الصرف الصحي والكهرباء والمياه والغازات كلها بتعرض مهما رممت
1: صحيح.
0: فعلا خلاص نكتفي بالمبنى الحالي ونعيد تاهيله.
1: طيب.
0: وما نعمل شيء.
1: انا اسالك فرصه الان، طالما انه الحديث صار بين ممثل السلطه ومستعد نايم مدير بسينا فهمي، سمعت حديث الاخوان.
3: نعم.
1: يعني هذا المشروع سواء كان زي ما قال المهندس بكر على مرحلتين، يعني بكل تاكيد انا اعود لسؤال الاول ان الكويت وزي ما تفضل محدود يعني دعمها لا محدود. الاستاذ عوض وضع الكره في ملعب السلطه المحليه، السلطه المحليه دريت مره اخرى مثلا انه
2: لا كلنا فريق واحد.
1: لا اقصد في حديثي لكل الساده، بس يعني انتم كشركه منفذه كيف تعلق على ما دار بين الاخوان؟
4: طبعا احنا كلنا جميعا سواء كانوا عندنا في الشركه او اداره المستشفى او السلطه المحليه، كلنا يعني هدفنا اهم واحد وصالح عام للناس يعني.
1: نعم.
4: وبالتالي ما احنا مش جايين احنا كشركه مثلا نفرض املاءات معينه ولا حاجه، نحن ناقشنا نقاشات وفعلا وصلنا الى ما قاله الاستاذ عوض في انه مثلا المبنى الحالي لا يمس حاليا ويبنى مبنى جديد يعني يشمل اجسام رئيسيه زي الطوارئ، زي
1: يعني توافقت
4: الطوارئ، عيادات الخارجيه، المختبرات، مش هذه الامور. سينقل يعني كم هائل من الـ من الـ من الـ الموظفين الى المبنى الجديد، سيكون المبنى القديم شبه يعني فارغ، تستطيع من خلال ذلك أن تجس المبنى هذا، هل هو يعني سيصمد لسنوات طويلة ولا لابد من إزالته مثلا؟ إذا كان العضو ممكن يصمد، هل سيتحمل بناء دور دورين فوق هذا المسجد فوق نفس هذا المبنى، أم أنه يعني خلاص نكتفي بهذا الوضع الحالي؟ كل الخيارات متاحة. ونعود في قصة الكويت وما كويت يعني. رغم الظروف الحالية اللي تمر بها المنطقة، يعني الكويت حاليا تعيش ظروف قاهرة، في معارك، في قصف، في أشياء، وكان بإمكانها تقول جماعة أجلوا الموضوع هذا حتى تنجلي الأزمة هذه الموجودة، إلا أنهم أصروا إلا أن يعني يبدأوا ويرسلوا مندوبيهم وكذا من خلال صندوق التنمية الكويتي. نعم. أيوة، واستمروا في هذا العمل، وهذا أمر يعني يشكروا عليها تماما.
1: طيب معلش قبل أعود العزيز مهندس بكر، يعني أنت تحدثت أنه فعلا يعني الأفكار تطابقت مع مندوب أو نائب رئيس هيئة سينا، الموضوع فعلا جد. طيب أنا كمستمع الآن بشاير خير حقيقة، الناس اللي يسمع نحن الآن يستبشر خير في أنه فعلا الموجودين أو القائمين

0: على هذا المشروع هم كلهم ابناء حضرموت، ودوله داعمه اسمها دوله الكويت اللي فعلا تعطي باليمين ولا تدري شمالها ما فوقت يمينها. هي انا اقولها على هو مباشره، دوله الكويت اللي فعلا تعطي مشاريع لا يدري عن المواطن لو قد نفذت. وفي دول اخرى، السعوديه، الامارات، كل دول. طيب يعني زي ما قال المهندس ابو بكر انه الان هذا على المرحله الاولى، متى تتوقع تنتهي المرحله الاولى من هذا؟
1: طبعا المرحله هذه وفق العقد اللي وقعناه مع وزاره التخطيط والتعاون الدولي مدتها 11 شهر، يعني اعداد الدراسات والتصاميم الفنيه
0: والتقنيه 11 شهر من التوقيع،
1: من بعد التوقيع الان مر تقريبا نحو شهرين. خلال 11 شهر يتم يعني احضار مهندسين وفنيين من اجل جمع معلومات وبيانات، وبعدين اعداد التصاميم قد يكون في المكلة هنا وقد يكون حتى في الكويت. في مهندسين، في مكاتب عالميه يعني على مستوى عالي من من الكفاءه والقدرات يعني. في توجه الان وتوافق ما بين الشركه وكذلك وزاره التخطيط في تقليص المده هذه بقدر الامكان، يعني نريد الناس تشعر بثمره هذا المشروع في اسرع وقت.
0: وليش اللي طرحت هذا السؤال؟ لانه في الناس سامت موضوع المشاريع الطويله الاجل، يعني بعد سنه بعد سنتين ثلاث سنوات في الاخير انت كل
1: شيء. العقد نص على 11 شهر على عده مراحل، ممكن يقلص الى نصف المده هذه ممكن، يعني حسب بعدين الامكانيات والانجاز.
0: حلو.
1: اي نعم،
0: يعني يعتمد على الفريق العامل في هذا.
1: اي نعم.
0: طيب مهندس بكر، يعني السؤال يفرض نفسه، انتم كسلطه محليه وانت ممثل على السلطه المحليه، وزي ما تفضل اخوان انه فعلا الكل دلب دلو في انه جديه هذا المشروع، لكل مشروع استدامه. نحن حقيقه انا اقول في حضرموت او في اليمن مشاريع الاستدامه عندنا للاسف، انا اقول كلمه استدامه تنتهي في بعض الاحيان. انتم كسلطه محليه يعني هل فكرتوا في استدامه هذا المشروع بانه فعلا سيستمر وسيتم تسليم في وقته؟
2: طبعا نحن دورنا في وحدة التنسيق والمتابعة، تمام، اللي هم مشكل من الوزارة التخطيط والسلطة المحلية مثلهم هنا والهيئة. هذا كلنا فريق واحد. وكل والهدف زي ما قال الأستاذ فهمي، الهدف واحد اللي هو سرعة
0: إنجاز
2: هذا إظهار هذا المنجز للناس يعني، ونتابع إن شاء الله ربك يسهل. يعني المتابعة موجودة والنقاش كثير والجلسات كثيرة، شوفت كل واحد يقدم مقترحاته ونجلس نناقشها مع بعض وننزل بأقصى قدر ممكن من الاستفادة، حاول قدر الإمكان، لأنه هو حسب العقد في شروط مرجعية في مكونات معينة للمشروع، لكن نحن نحاول لو في تعديلات بسيطة كده الأخوة يقومون بها، يعني ماشي مشكلة، أهم شيء ليش نحقق الاستفادة الأكبر.
0: يعني يا سلام، يعني أنا أشكرك على هذا يعني خلينا اقول التواضع في الطرح، انه فعلا اذا في امكانيه تعديل ما في شيء، السلطه المحليه على قدر الترحيب بهذا الموضوع.
2: زي ما قال لك الاستاذ عوض، يعني من ناحيه المقترح حق المبنى الاضافي مع انه في الشروط المرجعيه موجود انه توسع الراسيه، دراسه امكانيه توسع الراسيه، فمش مشكله. يعني في نوع من المرونه،
0: في مرونه في الموضوع،
2: تحقيق اقصى قدر ممكن من الفائده.
0: اسمع تعليق استاذ عوض، تفضل. لما سألك سؤال تعليق ما طرحه
3: في الحقيقة، نحن مع السلطة المحلية نحن نتكامل مع السلطة ولا نتنافس، وبالعكس يعني هم سردنا ومرجعنا يعني السلطة المحلية. هو نحن دائما حتى احنا انفسنا عندما ندير رأي نرجع للمختصين، نرجع للمختصين لدينا في الهيئة ونشوف كيف. لو نعلم ان المبنى هذا اللي بني قبل 48 سنة يعني قايم وعنده يعني مقدرة أنه يظل قائم 30 سنة قادمة، ربما الناس يتجهوا في هذا الاتجاه من الرأسية مثل ما أشار مهندس أبو بكر، لكن فعلا 48 سنة أعتقد أنها في مدينة المقلة، مدينة الساحلية هذه اللي فيها رطوبة وفيها ملوحة، أعتقد أن الوضع كأن المبنى شبه منتهي. فإحنا كان هكذا رأينا أن نركز على المبنى الرئيسي وفعلا ننجز مستشفى جديد، مواصفات جديدة، وحتى موضوع الخدمات والتمديدات اللي الداخلية هي بتكون سليمة فعلا، أنها مبنى جديد، وبالتالي الشركة بتكون مسؤولية مباشرة عن الشركة المنفذة فيما بعد عن عملية سلامة المبنى وتمديداته وتجهيزاته. وهذا المبنى اللي يعني هو في الأخير يرجع مثل ما أشاروا الأخوان، يرجع لتقييمه عندما يتم إخلاءه من المرضى وأخلاء من الكادر وأخلاء من التجهيزات، يتم تجربة ممكن تجربة فحوصات على المبنى وهل هو طيب. قادر أن يصمد هذا المبنى أم لا.
0: طيب أنا حط سؤال استاذ عوض وانت نائب رئيس هيئه سينا، الكادر البشري يبدو لي احد ما تحدثنا عنه من بالخامس، يعني هل ترى وانت نائب رئيس هيئه مستشفى سينا الكادر البشري، هل انه لانه الاخوان ما تطرقوا الى انه موضوع في ضمن التاهيل انه رفض الكادر البشري، ابن سينا في حاجه الى فعلا رفض بكادر طبي بشري متطور، يعني هل سترفضون او تطلبون من الدوله المانحه الكويت انه فعلا زي ما كان عامل عندنا انا في مستشفى المكلا كان فيه هنود موجودين وكانت فعلا الناس تشكر عليهم لهذه اللحظه، لو نذكرهم بالاسم حتى راو رايش، كانت فعلا المكلا لن تعاني من عمليه السفر ومعاناه الناس وخسائر المستشفيات الخاصه، انا اقولها بحلقه حقيقه، يعني المستشفى الخاصه تحولت الان الى استنزاف مالي لكل المرضى الواردين اليها، في الاخير سافر لك مصر، تفضل.
3: والله انا من ضمن الاوراق اللي قدمت ان يستفاد عند البناء يستفاد من بعض الامور بحيث ان ممكن نحن طرحنا فرضيه ان ممكن تكون شركه كويتيه تشغل المستشفى عده سنوات.
0: يا سلام انا اشكرك والله
3: العظيم اتمنى هذه، لان شفنا احنا نتكلم عن المستقبل، بعض الناس يفتكر يقول لك والله لا الجماعه ربما نفكر خلال سنه، نحن خلال سنه خلال سنتين ثلاث سنوات المشروع قيد الانشاء، وبالتالي لكن التفكير فيما بعد عندما بيسلم المستشفى بعد خمس ست سنوات كمستشفى جاهز، هل الكادر الحالي جاهز لأن يستلمه وتشغيله؟ من ضمن الخيارات احنا طرحنا خيار انه ممكن تكون في شركه كويتيه تشغل المستشفى،
0: يا سلام،
3: وخيار ثاني انه ممكن يدعمونا بعدد من الاطباء الاجانب وبعض بعض الكادر التمريضي على مستوى عالي خاصه في العنايات المركزه، هذه خيارات موجوده ومطروحه يعني وهي قابله للنقاش طبعا، لكن لا يعني هذا ان كادرنا ما عنده تاهيل، شوف حقيقه في كثير كوادر كثيره عندها تاهيل في بنزينة وفي غيرها وفي اطباء عندهم تاهيل كبير، لكن اشكاليه وهذا لازم يفهمها كل واحد، اشكاليه ما يعطى من حقوق لهذا الكادر هي المشكله الكبيره، هي اللي تجعل هذا الكادر يؤدي عمل وهو في يعني مش مرتاح، هو اللي عملية الرضا لديه أقل من 50%، فبالتالي أحيانا حتى الكادر نفسه يعني إذا والله عندك كادر 50 شخص أحيانا في قسم ما، وإذا والله مستحقاتهم المالية أعطيت لهم بصورة عادلة أعتقد سينجزوا مهام تفوق مهام 70 كادر في مكان آخر لم تعطى لهم حقوقهم.
0: طيب سنعود عطفا على تفضل بو، يعني لو عدنا سلفا الحديث السابق انه مستشفى بسينة وتأهيله وانا سألتك الان على الكادر البشري، يسوقني سؤال يعني فعلا لماذا عزف الجميع عن العلاج بمستشفى بسينة؟ أليس الكادر الطبي الذي فعلا انا اقولها واتحمل مسؤولية كلامي، أليس الكادر الطبي الذي اتجه او صار يعمل مستشفيات خاصة باكثر ما يعمل في مستشفى بسينة اللي فعلا المفروض تقدم خدمات لهؤلاء الناس البسطاء؟
3: شوف انا بصحها العفو منك بصحها
0: ما معلش تفضل
3: بصحها بعض المعلومات لان السؤال هو بالعكس بنزين حقيقه ما هي عسوف، لكن هو في ايه، شوف نحن ننظر القطاع الخاص ان وجود القطاع الخاص لابد منه، نحن نتكامل مع القطاع الخاص لان انا بعطيك لو هذا المرضى اللي موجودين في القطاع الخاص وما فيش قطاع خاص وكلهم راحوا البنزينة، هل بنزينة يقدر يقدم خدمات لهؤلاء الناس كلهم؟ طبعا هذا لا، لكن هل بنسينا الناس عزفوا عنه؟ لا، انا اقول لك ما في عزوف، بس ايش هو احيانا شوف الناس ينظرون للدعايات والاعلام والتصوير وجماعة قبيل، نحن خلال بعطيك احصائيات طبعا مش حتى تقول
0: لا بالعكس لا بالعكس لا يهمنا الموضوع،
3: ايوه لان الاحصائيات بالنسبه لنا
0: ممكن خلينا على موضوع ان الرسم
3: يسلم لا بعطيك احصائيات احصائيات 2025 نحن الحالات اللي تم ترقيدها خلال عام 2025 8308 مريض،
0: جميع حالات
3: الترقيد الترقيد
0: في كل الحالات مرضية
3: ترقيد ترقدت في المستشفى واخذت البعض منها اخذ اسبوع والبعض يومين والبعض عشر والبعض شهر والبعض ست شهور.
0: طيب حلو،
3: فهذا رقم 8308 ربما اذا تروح لبعض المستشفيات الاخرى ربما مجتمعة لم يترقد فيها هذا الرقم، مجتمعة المستشفيات هذا رقم
0: ممتاز.
3: عدد الصور الإشعاعية اللي أجريت خلال العام الماضي 24,558 صورة إشعاعية، عدد الفحوصات المخبرية 250,464 فحص مخبري جرى في مستشفى ابن سينا العام الماضي، الوحدات التشخيصية الإيكو والتخطيط القلب وغيره وغيره جرى في المستشفى، 13,096 عملية تشخيصية من خلال هذا الشيء. العمليات الكبرى اللي جرت في ابن سينا خلال العام الماضي 2507 عملية، وهذا رقم كمان مش بسيط
0: طبعا.
3: 2507 عملية
0: 25.
3: عمليات كبرى نعم في 2025. العمليات الصغرى 5,496. طبعا العمليات الصغرى عندهم العملية الصغرى هي العمليات التي لا تجرى فيها التخدير العام يعني. نعم. المترددين على الطوارئ 29,188. المترددين على العيادات الخارجية للمستشفى 27,992. طبعا هذه الأرقام كلها تبين أن المستشفى يستقبل الحالات يومية، وهو الآن اللي يقول إحنا من اللي جينا فيه بزينة، جينا الحالات ذوي الدخل المحدود.
0: يا سلام.
3: فبالتالي نحن نقوم بجهد كبير جدا في المستشفى، إنما حاجة واحدة، هو المستشفى يتعرض للدعاية أحيانا من أكثر من مكان وتراكمات.
0: هذا السؤال استعرض فعلا. أنا أشكرك على هذه الإحصائيات، لكي لا نخري عن مضمون حلقة.
3: نعم.
0: لكن أقول نفس للمعلومة أنه الله يصلح أطبائنا.
3: آمين.
0: بس فهمي الله يحفظك، يعني نسبة الإنجاز نتمنى أن تكون سريعة، وزي ما تفضلت تقلص الموضوع. طيب كيف نضمن شفافية العمل؟ يعني أنتو الجهات المنفذة، وأنه في توأمة بين السلطة المحلية، هل سيكون الشرف فعلا من أنه من جهة محايدة بين السلطة المحلية وبين الشركة المنفذة وبين ابن سينا؟ تفضل.
1: طبعا هو العمل من أهم صفاته الشفافية كما تفضلت يعني. فصحيح احنا شركة منفذة لمسألة اعداد الدراسات التصميمية والهندسية والفنية، الا انه هذا كلام تحت نظر ومسمع من قبل هيئة المستشفى بن سينا، وكذلك يعني السلطة المحلية، وبرضو اشراف مباشر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحدة المتابعة. وطبعا هذا المسألة كما قلت 11 شهر، الا انها لها مراحل. المراحل الاولى مثلا 3 شهور،
2: بس ما شهرين المرحلة الأولى، بعدين شهر المراجعة
1: بالضبط، ثم شهرين أخرى
2: مرحلة، بعدين أعداد التقارير المسودة.
0: نعم. يعني معناه أنه وزع شهرين بشهر مراجعة،
2: ثمانية شهور للتنفيذ.
1: نعم. وفيها ثلاثة شهور تخللها مراجعة،
2: ثلاثة شهور هذا متوقع للمراجعة.
1: أي نعم.
0: تفضل.
1: فعموما يعني هذا المستشفى مثلا إلى ما قبل 20 سنة كانت هي المستشفى الوحيد في المكلة.
0: نعم.
1: ما في شيء اسمه أنها كانت مستشفيات خاصة يعني.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا كمثلا كفرد من المجتمع الحضرمي والمكلاوي بالذات، شخصيا أنا كم مرة ترقت في المستشفى، أبوي ترقت في المستشفى، جدي ترقت في المستشفى، والدتي وأخواني وعيالنا وعيال خالات، يعني أجيال من من من من عائلتي ومن معارفي ومن كلهم يعني ترقدوا واستفادوا من خدمات هذه
0: المستشفى.
1: ولكن
0: ليش أنا أقول لك حتى أفردنا هذه الحلقة، لأنه فعلا الموضوع مهم جدا في صميم حياة المواطن نفسه البسيط يعني.
1: صحيح.
0: زي ما تفضل سعود أنه أغلب المراجعين هم أصحاب الدخل المحدود.
1: أيوة نعم.
0: تفضل أكبر فعلا.
1: الآن في ظل المستشفيات الخاصة، طبعا المستشفيات كبيرة تعتبر ممتازة، ويعني يعتبر نقلة طيبة ونوعية في التنافس لتقديم خدمات للمحتاجها من المواطنين يعني، أنه يظل المستشفى بن سينا هو المرجعية الأولى والملاذ الأرحب بالنسبة لكل المواطنين في البلاد.
0: أهلا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
4: قاعد تتكلم؟
0: هاي الأرقام صدر منو يا أخي؟
4: ها؟
0: من معاي أقول لك؟
4: معك صالح لحي.
0: تفضل يا صالح، تفضل حياك الله. معك فهيمة، تفضل يا صالح، معك الأعزاء الكرام الأستاذ عوض بحنان والأستاذ فهيم محروس والمهندس بكر، تفضل يا صالح.
4: سأقول لك بصراحة يعني أنت تدورنا بهذا الكلام يعني وهذا المشروع الجميل يعني.
0: نعم.
4: بس إن شاء الله أنه يكون يعني على قيد التنفيذ، مو بي بعض المدارس اللي ديك الناس وضعت لما تحويل على صحت
0: كله بهذا معروف. وصلت رسالتك يا صالح اللي بالخدون وبالخدون.
4: ما بالخدون ما بالخدون إن شاء الله لو كان هذا السنة كنا نطير من المدارس هذه.
0: يلا
4: شاء الله.
0: لا بإذن الله بإذن الله يا صالح.
4: أيوة.
0: أنا أشكرك فعلا، أول مرة أشوف نحن الثقة في الله يعني الأمان معبودة بالله سبحانه وتعالى.
4: أكيد
0: ثم في الخيرين هؤلاء الناس اللي سلموا المشروع اللي عوض بحنا نبتي في خير أيضا للأخ فهمي. أيوة. هناك ابو بكر السلطه المحليه بين قياده المحافظ
4: من
0: الأوائل،
4: هذا
0: فرق تعرفنا بمكتب. أنا عارف أنت جاب شخص صحي طبي ومعروف يعني.
4: نعم. ولكن من الأوائل زعم الفرق يعني الصراحة اللي.
0: ونعم.
4: كل مكان لما ما
0: بتتعب بعد. لا يعني. لا إن شاء الله دعنا.
4: إن شاء الله يكون بين الأوائل.
0: بإذن الله صالح إن شاء الله. أنا أشكرك على مداخلك يا صالح.
4: ونحن برضه مدمنين دائما.
0: ما يحتاج ما يستغنى عنك يا صالح. الله يحفظك الله يحفظك شكرا لك شكرا لك يا صالح الله يبارك ما الذي تعليق ساعة تفضل أنا صالح كادر طبي تحدث عن بنزينة تفضل يا أستاذ عود
3: والله بالنعم الأخ صالح كادر صحي في بنزينة وقد اشتركنا معا في
0: العودة وقالنا
3: نعم اشتركنا معا ونحن كنا في مستشفى بجراحيل وانتقلنا عند افتتاح بنزينة في 88 كأول دفعة تشغيل بنزينة كنا هناك وكان فعلا مستشفى استلمناه وهو جديد يعني تعرف كانت الأمور والتكييف مركزي وهكذا لكن الحالات كانت قليلة والمكلة كانت صغيرة أما الآن مستشفى بنزينة مدينة المكلة يعني يقدم خدمة المدينة المكلة وهي مدينة كبيرة أصبحت الآن إلى جانب أنه يقدم خدمات مستشفى مرجعي المحافظات شبوة وعظموت الوادي والمهرة وسقطرة فحقيقة يعني المستشفى عليه ضغط عليه ضغط وإمكانياته ضعيفة جدا لكن الأمل في الله كبير يعني هذا المشروع هو لازم الناس تفرق احنا لازم نبغى الناس تفرق المشروع الحالي الآن اللي أعلن عنه هو مشروع الدراسات والتصاميم والتقييم لازم يفهموا هذا الكلام ما مش من بكرة بصبح نبني لا احنا الشركة هي بتقوم بأعداد دراسات وتصاميم فنية لإقامة المشروع المستقبلي وبالتالي هذه اللي بتقعد لها 8 شهور 9 شهور هو الإعداد الفني وإعداد وثائق المناقصة ثم بتسلم الوزارة التخطيط في بيانادوك بذا عملية طيب.
0: أنا بكون صريح أنا بكون صريح وأرضى أتحمل مسؤولية كلامي هذا نعم. شوف أنا مواطن حضر من كلكم حضار معرفين أي مشروع يبدأ في السلطة مش السلطة المحلية السلطة المركزية يتقرأ على الفاتحة وينتهي أو أنه فعلا أنا أقولها بصراحة فهمي أو أنه فعلا ينفذ وينفذ ينفذ بخطوات بطيئة البلد تعيش في حال الله أعلم الناس كلها عارف الكلام هذا أنا وجه السؤال الآن العزيز فهمي يعني الآن نستبشر خير راح طبعا قبل كل شيء في الله سبحانه وتعالى ثم السلطة المحلية القائمة على الشرف هذا المشروع وأيضا من سينفذ مشروع الشركة الكويتية يعني هل فعلا أنه الإنسان سينعم بمصداقية في هذا المشروع أو أنه لا سيتجه إلى زي ما تفضل سيد عوض متى بدخل أدراج وزارة التخطيط الله أعلم كيف وضعه تفضل الله خير سؤال اتصال هذا ونعود إليك أهلا السلام عليكم
4: السلام
0: تفضل معي اخي
4: عبد الله سعيد
0: حياك الله عبد الله تفضل
4: حياك الله حياك الله بضيف السلام
0: وهذا كان صحي اخر
4: اخي بعترف لك المشروع هذا هل هو مشروع بناء مستشفى جديد مع التوافق او اعاده المستشفى القديم هذا
0: عبد الله انت انضميت معنا الان ولا سمعت من بدايه الحلقه؟
4: لا انا من بدايه الحلقه بس ماشي اعترف لك كلامكم بدي اتكلم بدي اتكلم مع الدارين هو الكلام الصح
0: لا الكلام واضح بس قد تكون ما التقطت الاجابه المشروع طبعا هذا الان زي ما تفضل اخوان موضوع الدراسات ستنفذ خلال 8 اشهر ومن ثم المستشفى وضعت دراسه على انه يكون مبنى جديد في نفس الحوش حق بنزينة بتفاصيله كامله 3 ادوار ومع عيادات خارجيه
4: ادوار
0: شيء
4: ادوار
0: طيب يا عبد الله انت ابن البلاد يلا نقبل حتى بدور واحد
4: ان شاء الله يكون المشروع هذا غير معركه من قبل المركز
0: انا اقول لك لا طعت على مسؤوليه كلامي يعني قول له اتمنى لا يدخل ادراج وزاره التخطيط وغيرها من الوزارات ويتوقف
4: ممكن يدخل طيب. التخطيط من حين لاخر
0: طيب سنسمع انا سالت الاستاذ فهمي مؤسس الشركه الكويتيه في هذا السؤال سجلت اسمعنا يا عبد الله
4: كل شكر للتقدير لدوله الكويت شفيق
0: الله يحفظك شكرا لك تفضل نفس السؤال يا ابو الاخ
1: هو على كل حال ما
0: لا بيني وبينك الناس عشانكم
1: مثل ما قال اخي عوض بن يسلم بحنحن انه احنا الان في مرحله اعداد الدراسات
0: حلو
1: ونركز على هذا المرحلة بالذات يعني فمثلا أنت لو كنت طالب مثلا في مرحلة الثانوية مفروض ركز على المقرر حق الثانوية ما يروح يراجع لي أحد الجامعة ولا ما نحن الآن في مرحلة أعداد الدراسات لابد نخرج منها مخرج ممتاز مشرف جدا لأن عليها بناء عليها الدراسات هذه سيبنى المستشفى
0: بالضبط
1: أي نعم أما في حكاية مثلا أنه ضمن بنود المنحة انه ستتولى دولة الكويت أو الشركة إدارة مستشفى لمدة 3 سنين.
0: يا سلام بعشرة. أنا أقول أيوة. يعني هذا ما
1: بس هذه مرحلة يعني قد تكون مستعجلين
0: في. لا لا لا لا لا فاهم معلش. انا من النوع اللي فعلا يعني استقبلت هذا الكلام بفرحة عامة. انا اقول لك انا اتكلم على هون مباشرة يعني ما قال الاستاذ عوض فعلا انه إدارة شركة خارجية هو النجاح لنا. نعم. هو عنوان النجاح
1: وطبعا المعين هو الإدارة هو يعني مثلا نكنس
3: لا لا لا لا الإدارة
1: هو طبعا
3: قيادة
1: أيوة شفت كيف خلال 3 سنوات هذه سيتم تأهيل كادر محلي
0: حلو
1: سواء كان محليا من خلال نفس المستشفى ومنشآته وما فيه أو حتى الابتعاث إلى الخارج
0: يا سلام
1: على حساب نفس المنحة هذه
0: يا سلام يعني منظوم شروط المنحة أنه حتى تأهيل كادر طبعا مدة 3 سنوات
3: هو الأهم ما هو الأهم
1: وبالتقريب يعني يعاد تعاد الإدارة إلى الجانب
0: وهذا عنوان النجاح حقيقة
1: أي نعم
3: أستاذ فهيم تفضل التأهيل مش يعني دائما كادر التأهيل حتى كمان تأهيل مهندسين
0: صحيح
3: لزيارة الأجهزة أجهزة دقيقة وحديثة نحن الآن نعاني من وضع المهندسين في هذه يعني.
1: نعم.
3: فدائما هو التأهيل يعني يكون تأهيل شامل يعني
0: يعني أفضل نقطة في أنا التقطت أنا في بنود العقد هي فعلا عملية إدارة المستشفى بكادر لمدة 3 سنوات وإدارة أو ابتعاث أو تأهيل كادر حضرمي خالص من فنيين والإداريين لإدارة هذا المشروع هذا طبعا هذا إنجاز بحد ذاته في المشروع كله تفضل يا بوكر
5: طبعا في المراحل القادمه
1: طبعا
0: معروف لا لا لا اتكلم على
1: هاني بعد الدراسات
0: بعد الدراسات
5: بالضبط بالنسبه بس حبيت علق على يعني انه مشروع اذا نخل ادراج الوزاره بالعكس يعني دور الاخوه في وزاره التخطيط دور ايجابي جدا يعني بل انه المشروع خرج الى النور من ادراج
0: وزاره التخطيط
3: لان شاركت وكيلة وزاره التخطيط في عمليه التدشين
0: لا بس انا اتكلم شو خليناها واضحين اتكلم عن تجربه دائما مشاريع السلطه المركزيه تتاخر خلينا واضحين
3: تتاخر
0: نحن لا نقول يا مهندس عفوا لا نقول تفشل نقول لك تتاخر وتأخيرها معنا يصيب المواطن بالإحباط.
5: تأخير.
0: كل واضحين.
5: شوف العلاقة بالجانب التمويلي يعني.
0: أنا شو أقول لك؟ ليس السؤال هذا لأنه الآن التمويل من دولة الكويت.
5: أما التمويل.
0: يعني هل فعلاً بيدخل أدراج الوزارات المعنية ويموت؟ هذا السؤال.
5: لا لا إن شاء الله.
0: هذا السؤال. تفضل.
1: نحن متفائلين خير يعني.
0: أكيد.
1: قصة إنه أن يعني. يؤذي المشروع ويموت زي ما
0: قلت هذا اللي فعلا
1: لا ما بيحصل
0: لان على تيابة نكون واضحين الله يحفظك نحن على أبناء البلد يعني نكون واضحين في مشاريع ماتت فعلا إلى الآن
1: في مجموعة المشاريع المتعثرة
0: الاستوديو هذا لو بيشهد بينطق كم حلقة أدرناها في مشاريع إلى الآن لم ترنوا بسبب المماطلة والتسويف وعدم التعجيل في حقيقة
1: في مشاريع متأثرة سواء كان في الساحل أو في الوادي ولعل المهندس أبو بكر جابر على علم بها يعني
5: مشاريع كثيرة متأثرة
1: نعم
5: وبعضها قمنا فيها بمعالجات محلية يعني حاولنا نعالج المشروع
0: حلو يعني يحسن للسلطة ممتاز يحسن للسلطة المحلية ممتاز طيب عود لك أستاذ عود يعني زي ما تفضلنا تأهيل كادر وهكذا طيب قدر الله الشركة الكويتية خلاص بيض الله وجهها واستمرت في هذا الموضوع طبعا السؤال عام لكم كلكم بس السؤال منك انه خلاص تمت ال 11 شهر هل سندخل في اجتماعات اخرى واستدعى الشركة الكويتية يلا انتبه التنفيذ او لا حدد التنفيذ بعد الدراسات تفضل
3: لا يعني هو المفترض يكون طالما ان الدراسات جاهزة وسلمت لوزارة التخطيط وسلمت للصندوق الكويتي للتنمية هنا يأتي القرار قرار انزال هذا المشروع في منحة صح عامة وضمن شركات استشارية يعني عندها مستوى عالي من التنفيذ يعني لها شروطها يعني ما مش اي واحد يمقاول محلي ما يبني مدرسة وبغى يدخل في مستشفى فلا بد يكون في شروط وفي مرجعيات لهذا المناقصات هذا نتأملها يعني ما عندنا في شيء حاجة
0: فهم. نفس السؤال
1: هو نفس الكلام ونفس الإجابة إيش أي بضيف هنا
5: في ما فيها
1: أي نعم
0: لا لا أقصد يعني كلك أنت كمدير عام تنفيذ للشركة الشركة لا تجربها كيف هذا الموضوع مش أول عمل
1: هي الشركة يعني أقامت مشاريع عملاقة
0: هذا
1: سواء كان في في في الدول العربية أو في آسيا أو في في أفريقيا في أوزبكستان في غيرها من دول أكثر من 200 مستشفى يعني حول العالم أقامتها الشركة هذه وتديرها
0: يعني نفس طريقة عمل دراسات مباشرة تم التنفيذ
1: أي نعم عمل دراسات دخلت في في إنشاء وبناء مستشفيات وتدير وتدير مستشفيات حاليا يعني أي نعم
0: يعني أنا لقيت من ردك إنه ممكن تقال إدارة المستشفى بن سينا بإذن الله مستقبلا بإذن الله مستقبلا
1: أي ما فترة مؤقتة فترة مؤقتة إن طالت 3 سنين فقط ستشارك وليس تعني الجواب كامل
0: هذا الكلام أنا أقصد إنه من خبرتها
1: الشركة في ميدا يعني هي فازت بالمناقصة التنفيذ حتى الآن نحن فقط في مرحلة إعداد الدراسات
0: ممتاز.
1: سندخل في تنافس مع شركات قد تكون يعني تضاهينا وربما تكون بعضها أفضل
0: السوق مفتوح
1: السوق مفتوح أي نعم وكل واحد يقدم عرضه وثم
0: أبوكر يعني السلطة المحلية جزاه الله خير مشكور ممثلة بالعضو مجلس الرئاسة محافظة قدمت تسهيل في هذا المشروع وزي ما تفضلت يعني هل تتوقع أنه في عراقيل تعارض عملكم مستقبلا بالذات في فترة التحديد هذه 8 شهور
2: أي مشروع تقريبا لا يخلو من وجود بعض العراقيل بعض المعوقات لكن احنا سنعمل بدعم من الأخ المحافظ على تقديم كافة التسهيلات وإزالة جميع العوائق والعراقيل اللي تواجه الشركة المنفذة بالتعاون أيضا مع الأخوة في الهيئة وبنقدم للاستشاري كافة البيانات والمعلومات اللي قد يحتاجها يعني أثناء
0: ممتاز يعني انت
2: وايضا بقالك تحديثك
0: تفضل
2: الاستشاري طبعا لما يعد كل مرحله من مراحل المشروع تتم الموافقه من قبل الهيئه عليها ومن قبل السلطه المحليه ومن قبل الاخوه في وحده التنسيق والمتابعه في وزاره التخطيط
0: ممتاز يعني في
2: سلاسه كل خطوه ايوه في سلاسه
0: ممتاز عاوز التعليق لانه فعلا هو يدهمنا ما شاء الله سريع ما كملنا حتى عندي محاور كثير تفضل يعني
3: سريع يا شيخ حاجه واحده نحن الان طبعا نحن نركز الان على موضوع الاعداد الدراسات والتصاميم ستاتي مرحله التنفيذ في ذلك اللحظه وفي عينها لكن نحن الان حريصين ان مشروع اعداد الدراسات والتصاميم والتقييم الفني ان يصير صح لان احنا بعد كل شهرين لنا جلسه معهم يعني لنا مراجعه لما نفذ وبالتالي احنا والاخوه في السلطه المحليه والشركه وكذلك وزاره التخطيط فاحنا بنكون حريصين يعني لان شوف اي مشروع تكون دراسات الفنيه واعداد التصاميم حقها وكل شيء جاهزه وممتازه لا شك ان سيكون التنفيذ ممتاز وسيؤدي ثماره ستكون نتائج زينه ما بني يعني اذا كانت المدخلات ممتازه ستكون المخرجات
0: أكيد
3: ممتازة فإحنا هكذا رأينا في هذا الأساس
0: شوف أنا أقول لك والله العظيم يا عيش الله أنه الأمان معقودة في الله كبيرة في من يسلم شيء يعني الآن أنتم قدامي ثلاثة والله مش جزافا أو مجاملة فيكم كلكم أبناء البلد وكلكم يرتجي فيكم الخير لكن عشان نكون صريحين فهم شوي أنه ما عادته هذا البلد المحافظ تحديدا
3: في إرهاصات في إرهاصات
0: الله يبارك فيكم من بعض اللي ما أقول يعني الخيرين كثير ولكن زي ما يقولوا صار يا اولاد الشر اكثر
1: يا الله مستعان
0: تعليقك استاذ
1: فهمي على كل حال انا مثلا لو بتكلم عن نفسي انا كل ما ارجوه انه يكون يعني في ياتي يوم من الايام احفادي يفتخرون ان جدهم رحمه الله كان له 6 سنين معي يعني في هذا الموضوع فقط يعني وما اظن الاخرين لو مثلي يعني نفس التفكير هذا
0: اكيد
1: اي نعم اي نعم
0: وبكر شويه اتصال يعني الو السلام عليكم
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخا
6: فهيم كيف حالك
0: حياك الله تفضل معي
6: أكبر
0: عندي صالح تفضل دائماً حياك الله تفضل يا صالح
6: يا أخي بالرغم ممثل السلطة المحلية يا أخي ما فكروا يقربون خدمة المستشفى للناس الآن صور في أقصى الغرب ومستشفى الآن حتى المنطقة قوة نفسها والمناطق والجزء الغربي هذه أصبحت كمستشفى من سينا الآن يمكن يستوعبهم بالمناطق
0: الشرقية هذه لما يجي واحد يا أخي
6: من
0: مسافة بعيدة إلى هناك
6: ليش يا أخي
0: ما يشوفون إجاهة داعمة ويسألون مثلا المستشفى المكلة ويشوفوا موقع يكون مناسب كبير ليش المستشفى المكلة دي الكتاب السكانية أكثر من أي مكان ثاني طيب يا صالح
6: نعم
0: أنا شوف قبل فترة طويلة أدرت حلقة وكان نفس الطلب قدم من واحد الأخوان أنه لماذا لا يستغل وكان فهي محروس معنا كان قايد للأمن طبعا هو قلت لك الامن مبطل في العسكرة كلها، لماذا لا يستغل معسكر الثورة لبناء مستشفى وسط المدينة؟ هذا اثرنا، لا خليك معي، اثرنا هذا الموضوع وطرحناه وكان طرح مسؤول، لكن للاسف لم يلقى اجابه.
6: خلال المحافظة عنده صلاحيات كاملة.
0: نعم.
6: الاخ الخامس عنده صلاحيات كاملة، فكان يصدر قرار في اي شيء.
0: طيب. طيب سنسمع هذا المسؤول السلطة المحلية، وان كان هو طبعا مش صاحب قرار لكن هو ممثل عند السلطة المحلية في مشروع حق ابن سينا.
6: طيب.
0: هو المفروض كان يصالحك عشان يكون واضح معك. المفروض يكون هذا يوجه السؤال لرأس السلطة المحلية. لكن نحن نرجي في العزيز سالم الخنبشي محافظ محافظة كل خير، وان شاء الله توصل رسالتك. وانا اقول لك ادرت هذا الموضوع وطرحنا طرح انه لماذا لا يستغل، لماذا لا يستغل مستشفى او معسكر الثورة لبناء مستشفى حديث. خلينا نسمع الرد من المهندس.
6: حق الجيش هذا اللي كانت امداد
0: ايوه ايش حكايه، هي ثورة ولا حتى حق الحاميه؟
6: ممكن.
0: طيب سنسمع رد من المهندس بكر. شكرا لك يا صالح. طبعا بكر انت مت مختص ولا انت المعني بهذا الكلام، لكن هو يقول مثل صوت. تفضل.
2: طبعا الخيارات مطروحه والافكار والمقترحات كثيره يعني شفت، وهذا طبعا مسروق لاصحاب القرار واصحاب الشان والاختصاص يعني
0: اكيد
2: يعني يغلبوا بديل على بديل يعني البدايه الفنيه هذه. نعم. موقع المعسكر الثوره مقترح مطروح اصلا،
0: وانا حتى على مستوى
2: مطروح لكن تفضيل مقترح على مقترح اخر متروك لاصحاب الاختصاص، وبعدين اصحاب القرار هم اللي اتخذوا القرار في الموضوع.
0: بس العض كلمه اخيره تفضل. خلاص خلصنا.
3: انا على موضوع اقامه مستشفى في المنطقه الشرقيه او في او في قلب المكلا، النظام الصحي يقوم على خمس أمور النظام الصحي في عملية المرافق الصحي. النواة الأولى للمرافق الصحية هي الوحدة الرعاية الصحية الأولية اللي هي يسموها الوحدة الصحية، هذا نقطة التماس مع المواطن ويكون لها زمام سكاني، ثم تأتي بعدين المركز الصحي ومجموعة من الوحدات الرعاية الصحية الأولية خمس، من خمس إلى سبع تصبح مربوطة بالمركز الصحي، وبالتالي في حالة تيجي من الوحدة الرعاية الصحية إلى المركز الصحي، مجموعة من المراكز الصحية في أحياء معينة أو في عزل معينة تكون مربوطة بمستشفى ريفي في المديرية. أيوة. ثم مستشفى ريفي في المديرية يكون مربوط بمستشفى المحافظة. أما بن سينا هو مستشفى مرجعي، والمفترض أن يكون مستشفى مرجعي تخصي يعني نحن، لكن إيش اللي حاصل الآن؟ نحن نقبل الآن من أي مكان يجي من الشارع، مش من الوحدة الصحية. طبعا النظام الصحي هذا غير ممكن، لكن هو المفترض أن إحنا تجينا حالات محالة من مرفق صحي وبحالة رسمية، حتى لكن لأنه ما فيش هذا النظام الصحي في خلل، فبالتالي نحن نقبل. أحيانا في الطوارئ يجيك واحد يبغى يركب مغذية وفجأة تجيك حالات، سبع حالات إصابات، وهذا فوق الصغير وهذا فوق الصغير، فهذه إشكالية في عملية يعني نحن أتمنى الآن أن يكون أكثر من المرفق الصحي في مدينة المكلا، حتى يصبح يكون مستشفى مدينة المكلا مثل المديريات الأخرى، يكون لها مستشفى مدينة المكلا، يكون لها مستشفى خاص. أما ابن سينا فهو مرجعي لأكثر من محافظة، وهذا اللي هو الناس هذا ما تدركه، هذا ما تدركه.
0: نعم.
3: نعم.
0: طيب فهمي كلمة أخيرة.
1: بس الإشارة في مسألة يتعلق بمعسكر الثورة كمستشفى، هو قد يكون الخيار جيد، لأنه بس يعني في معايير أخرى يجب أن الواحد ينتبه لها. مثلا الوصول إذا مكان مستشفى هذه من حيث الطرقات
0: زحمة،
1: معك سيارات إسعاف، معك أشياء، المكان جدا صعب يعني الوصول إليه. الشيء الثاني لابد يكون من ضمن المستشفى مكان حرق النفايات، وضمن الآن موجود هذا في بن سينا، وقد يكون بشكل مش مرضي في حاليا بن سينا، وسيقوم تطويره في المرحلة الجاية. فأنت تصور هذا يكون محرقة داخل الموقع هذا المكتظ بالسكان،
0: يعني لكن لو يحضرون
1: أيوة مليئة. أما من ناحية أنه قربه من الناس وكم مساحة واسعة جيد يعني.
0: طيب بكر في نص دقيقة خاص وقت شارجات المخرج.
2: لا أضيف شيء يعني في النهاية، أشكركم على هذا الاستضافة الرائعة، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا ووفق الأخوة في إنجاز المشروع في أسرع وقت وفي أفضل صورة.
0: نعم.
2: بإذن الله تعالى.
0: طبعا نحن كلنا أملنا في الله كبير وحسن ظننا بالله كبير وفيكم أنتم الموجودين، وأنا بإذن الله وعد مشاهدين كرام إن أطال مسمعين كرام إن أطال الله في العمر، بعد سنة نشوف نلتقي.
1: ان شاء الله
0: نلتقي فهمي
1: باذن الله
0: نلتقي
1: على الله يقول
2: نلتقي وعندنا مقسم عدد شيء
1: ان شاء الله
2: نقولها اقول هذا
0: طبعا عزيز
1: المستمع بس نقطه لو سمحت لي طبعا انا يعني من خلال هذه اللحظه اشكر اخي اللي كان مدير السابق للشركه اللي الان انا راسها الاخ ياسين العبثاني
0: والنعم
1: كان له دور برضه جيد وممتاز في متابعات في تدريب كثير من الصعاب لا ينكر يعني اسال الله ان يعينه
0: فعموما عزيز المستمع عزيز المستمع نستودعكم الله تمنيات لكم بقضاء عيد سعيد بإذن الله إن شاء الله تحياتي وشكر جزيل للأخوة الأستاذ عوض حنحن نائب رئيس هيئة مستشفى سينا العزيز فهمي محروس رئيس الشركة الكويتية المنفذة العزيز بكر المهندس بكر باجابر ممثل السلطة المحلية تحياتي أنا فيما خليب تحيات العزيز تحيات العزيز سامة جابر نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة وزي ما وعدناكم من أطال الله في العمر 8 شهور يكون ميسر المستشفى زي ما قلت موجود شكرا لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة والسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضرتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعنوان. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه باستئناف استكمال طريق الضليع عيباث. الخنبشي يبحث مع قيادة قوات حماية حضرموت آلية حصر ودمج منتسبي القوات في الجيش والأمن. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، وكيل المحافظة الجيلاني يدشن توزيع مساعدات غذائية وإيوائية بحضرموت. قيادة السلطة المحلية بالمكلا تقر خطة شاملة لتأمين وتنظيم المدينة خلال عيد الأضحى المبارك. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضليع عيباث والمتبقي منه نحو 29 كيلومترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. وحث عضو مجلس القيادة الرئاسي على سرعة إنجاز استكمال الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين حركة التنقل والخدمات بين مديريتي يبعث والضليعة. وطلع الخنبشي من المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري على الدراسة الخاصة باستكمال الطريق وما تتضمنه من الجوانب الفنية والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع. كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من المدير العام لمديرية يبعث الأستاذ صلاح بحكم بحضور المقاول عبدالله الديني إلى شرح حول أهمية الطريق في ربط مديرية يبعث بمديرية الضليعة ودوره في خدمة المواطنين وتعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية بين المديريتين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوة وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وخلال اللقاء استمع الخنبشي من العبيد محمد عوض العربي إلى شرح مفصل حول أوضاع القوة، إضافة إلى تقديم قائمة بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المعارك التي شهدتها محافظة حضرموت في سياق الجهود المبذولة لحماية المحافظة والحفاظ على أمنها. وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بما يخدم مصلحة حضرموت ويعزز الاستقرار فيها، مشددين على ضرورة إنصاف أفراد القوة وتقدير تضحياتهم الوطنية. كما وجه عضو مجلس القيادة الخنبشي تشكيل لجنة مختصة تتولى عملية حصر كافة أفراد قوات حماية حضرموت تمهيدا لإشراكهم رسميا ضمن قوام الجيش والأمن وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة في مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات ذات العلاقة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس عملية توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت التي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وخلال التدشين بحضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت الأستاذ عبد العزيز باوزير، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مرشدا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، مؤكدا أهمية توزيع هذه المساعدات ورفع معاناة الأسر المحتاجة بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك.
ويشمل المشروع توزيع 5760 سلة غذائية و 635 خيمة و 78 حقيبة إيوائية. يستفيد منها 38,000 فرد من الأسر المتضررة والأشد احتياجا في مديريتي الشحر وغيل بن يومين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة والمساهمة في تلبية احتياجاتها الأساسية، إضافة إلى توفير المأوى الملائم للأسر المتضررة من الأمطار والسيول خلال الفترة الماضية. الخبر الأخير في هذه النشرة: ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر اليوم بمكتبه اجتماعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية والجهات الخدمية بالمديرية، وذلك لبحث واستعراض الخطة المتكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هدف الاجتماع إلى رفع درجة الجاهزية القصوى للمكاتب المعنية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان تنظيم الأسواق العامة وتعزيز المنظومة الأمنية والارتقاء بمستوى النظافة والتحسين، بما يضمن توفير أجواء احتفالية آمنة وملائمة للمواطنين. وفي مستهل الاجتماع شدد المدير العام للمديرية على أهمية تكثيف العمل الميداني وتوحيد جهود كافة القطاعات، مؤكدا على ضرورة تجاوز سلبيات المواسم السابقة، ودعا بعامر إلى إبراز الوجه الجمالي والحضاري لمدينة المكلا بما يليق بمكانتها والحفاظ على الآداب العامة وتأمين الحدائق والمتنزهات والمتنفسات العامة لحماية الأسر من أي مضايقات، والرفع من وتيرة التنسيق بين كافة المكاتب ذات الاختصاص لضمان انسيابية الحركة والخدمات. شهد الاجتماع استعراضا للخطط ومستوى استعداد الجهات المشاركة والتي تلخصت محاورها في الآتي أو التي تلخصت أو عفوا وأشار الأستاذ وأشار الأستاذ صالح العمقي مدير قطاع النظافة والبيئة بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت إلى تسخير كافة الإمكانات بدعم من المدير التنفيذي للصندوق الأستاذ أسامة بسعد لتهيئة الحدائق العامة ومواقع الترفيه. وأكد المهندس مروان العفاري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية بدء ترتيب الأوضاع في الأسواق الشعبية وأسواق بيع الأغنام لتفادي العشوائية والازدحام. وأعلن العقيد رياض العكبري نائب مدير أمن مديرية مدينة المكلا الجاهزية الكاملة للأجهزة الأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية وحماية الساكنة العامة ومساندة الحملات الميدانية المشتركة. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه باستئناف استكمال طريق الضريعة يبعث. الخنبشي يبحث مع قيادة قوات حماية حضرموت آلية حصر ودمج منتسبي القوات في الجيش والأمن. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، وكيل المحافظة الجيلاني يدشن توزيع مساعدات غذائية وإيوائية بحضرموت. قيادة السلطة المحلية بالمكلا تقر خطة شاملة لتأمين وتنظيم المدينة خلال عيد الأضحى المبارك. وبالتذكير بالعناوين، وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل سالم باللقدي. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا كله حب حب عالم يسكرون لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.
1: يا سماوات بلادي باركينا وحبينا كل رشد ودعينا، يا سماوات بلادي باركينا وحبينا كل رشد ودعينا، نجعل الحق على الأرض مكينا، نجعل الحق على الأرض مكينا.
0: في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن الذكرى 36 لليوم الوطني 22 مايو وأثرها في تعزيز الأمن الوطنية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد الوحدة اليمنية منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين، حيث جسدت حلم أجيال طويلة تطلعت إلى وطن موحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية واحدة ومستقبل مشترك، حيث تجدد فيها معاني الانتماء والمسؤولية، وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، خصوصا داخل المناطق المحررة التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التكاتف للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها. حين نتحدث عن 22 من مايو، فإننا نتحدث عن مشروع وطني كبير ارتبط بآمال الملايين، وأعاد رسم خارطة الوطن اليمني بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشظي. لقد جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990 ميلادية تعبيرا عن إرادة الشعب وتجسيدا لحلم طال انتظاره، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، قائمة على وحدة الأرض والإنسان والمصير المشترك. ورغم التحديات والأزمات التي مر بها الوطن خلال العقود الماضية، بقيت الوحدة الوطنية قيمة راسخة ومطلبا شعبيا وأساسا للحفاظ على كيان الدولة وحماية المجتمع من مخاطر التمزق والانقسام. إن الأوطان التي تفقد وحدتها تفقد تدريجيا قدرتها على مواجهة التحديات، بينما تبقى الشعوب المتماسكة أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وصناعة المستقبل.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الأمن الوطني الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فلا تنمية دون أمن، ولا استثمار دون استقرار، ولا تقدم في ظل الفوضى والاضطرابات. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فكلما تعززت قيم التلاحم والانتماء المشترك ازدادت قدرة المجتمع على حماية نفسه من التهديدات المختلفة. إن ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالأمن لا تصنعه المؤسسات الأمنية وحدها، بل يصنعه وعي المواطن وتعاونه وإيمانه بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية. فعندما يدرك المواطن أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ويرفض خطاب الكراهية والتفرقة، فإنه يسهم بصورة مباشرة في دعم الأمن والاستقرار. إن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية صعبة والضغوط المعيشية وتهديدات أمنية ومحاولات بث الفوضى والانقسام، كان وعي المجتمع وصمود أبنائه وتكاتف القوى الوطنية دورا كبيرا في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الظروف المعقدة. ومن هنا تبرز أهمية استلهام دروس المناسبات الوطنية، ومنها ذكرى 22 من مايو، لتعزيز روح المسؤولية المشتركة والعمل من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا. فالاحتفاء بالمناسبات والأعياد الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى سلوك عملي يعزز قيم المواطنة ويحافظ على الأمن ويخدم الصالح العام.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن بناء الأمن الوطني مسؤولية تكاملية تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، كما أن ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ المناطقية والعصبية يعد من أهم عوامل تعزيز الأمن الوطني. فالمجتمعات التي تتجاوز خلافاتها بالحوار تكون وتقدم المصلحة العامة على المصالح الضيقة تكون أكثر قدرة على حماية نفسها من الأزمات. وفي ظل التحديات الراهنة تبرز أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المناطق المحررة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات المختلفة. إن ذكرى 22 من مايو تمنحنا فرصة لمراجعة ذواتنا واستحضار الدروس والتأكيد على أن مستقبل اليمن لن يبنى إلا بالإرادة الوطنية الصادقة والعمل المشترك والتقلب على الخلافات. وإننا ونحن نحيي الذكرى 36 للوحدة اليمنية، تظل الرسالة الأهم هي أن الوحدة هي الضمان الذي يحفظ النسيج الاجتماعي ويعزز روح التعايش والعمل من أجل الأمن والاستقرار. فالوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه جميعا، فكل فرد قادر على أن يكون شريكا في صناعة أمن واستقرار الأجيال الجديدة المحافظة على الهوية الوطنية المتحلية بقيم الانتماء ومواجهة الأفكار الهدامة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام. إن الاحتفال بذكرى 22 من مايو يعد مناسبة لتعزيز الأمل وتجديد العهد على حماية الوطن والعمل من أجل مستقبل أفضل تسوده التنمية والاستقرار والعدالة. فهذه المناسبة الوطنية تعد محطة لاستنهاض الهمم وتعزيز روح المسؤولية وترسيخ قيم التلاحم الوطني، ولنتذكر دائما أن الأمن الوطني ليس مهمة جهة واحدة بل مسؤولية مجتمع كامل يؤمن بوطنه ويتمسك بوحدته ويسعى لبناء مستقبله. إننا نستحضر الذكرى 36 لليوم الوطني 22 من مايو بوصفها مناسبة تؤكد أهمية اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة.
2: مضمون وحدة وبالوحدة لا نحن مايو في 22 منه يا شعبنا حققت أغلى الأمال.

اغلى الاماني وبنيت فوق الجنة سيد الف جنة وجنيت بالوحدة من احلى المجاني يا شعبنا نكبان زف التهاني لنك تريد العز ما تقبل الهون وحدة وبالوحدة لنا النصر مضمون يا شعبنا نتبان زف التهاني لنك تريد العز

0: على الوحدة بيسرى ويمنى يا شعبنا الشعب العظيم اليماني وابني طوح المجد لبنى بلبنى ما يستجيب المجد إلا لباني واحذر من أقوال الحسد والشواني كثير ليهم يحسدونك ويجنون وحدة وبالوحدة لنا النصر مضمون واحذر من أقوال الحسد والشواني.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم من جديد. إن أخطر ما يواجه المجتمعات انتشار الأفكار التي تزرع الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتدفع نحو الانقسام والتنازع. فالأفكار المناطقية الضيقة حين تتحول إلى ثقافة فإنها تضعف الانتماء الوطني وتستبدل الهوية الجامعة بولاءات محدودة، وهو ما يهدد وحدة المجتمع واستقراره. ولقد أثبتت التجارب أن الشعوب التي انقسمت على أسس ضيقة دفعت أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها. إن مفهوم المواطنة وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والتأكيد أن اختلاف المناطق أو العادات لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، بل مصدر تنوع وإثراء داخل الوطن الواحد. فقد شهدت اليمن خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، وكان من بينها وأخطرها المشاريع التي غذت الانقسام وأضعفت مؤسسات الدولة وسعت إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤى ضيقة لا تؤمن بالشراكة الوطنية. وفي هذا السياق يرى كثيرون أن جماعة الحوثي دفعت بمسار سياسي وعسكري ساهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية الجامعة من خلال الصراع المستمر وإعادة إنتاج الولاءات الضيقة على حساب الهوية الوطنية المشتركة. إن أي مشروع يضعف وحدة المجتمع أو يرسخ الانقسام ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار ويجعل الوطن أكثر عرضة للأزمات. فإن مواجهة الأفكار التي تهدد الوحدة لا تكون بالكراهية المضادة، بل ببناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم العدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن. إن بناء وطن قوي يبدأ من بناء إنسان يؤمن أن قوة اليمن في وحدته، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء مجتمعي دائم. فالوحدة الوطنية لا تعني تجاهل المشكلات أو إنكار المظالم، وإنما تعني معالجة القضايا بالحوار والعمل على بناء دولة عادلة يشعر فيها الجميع بالشراكة والمساواة. فكلما تعززت العدالة وترسخت المؤسسات وتوسعت فرص المشاركة ازداد تماسك المجتمع وضعفت الدعوات التي تستثمر في الانقسام. فاليمن اليوم يتطلب خطاب يجمع لا يفرق، يبني لا يهدم، يفتح أبواب الأمل لا يعمق الجراح. بحاجة إلى استحضار المشتركات الوطنية وأحياء روح الأخوة بين أبناء المحافظات كافة، والتأكيد أن المصير واحد وأن المستقبل لا يصنعه الانقسام بل التكاتف. فالوطن حين يضعف يخسر الجميع، وحين يتماسك يستفيد الجميع.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقيطته إلا لمعرف. رواه البخاري. لا يختلى خلاه، أي لا يقطع الرطب
من النبات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة البوكلا صوت حضرموت، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة البوكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، في 6:15 أنتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلك الوقت تبقون مع حامد الحبشي في لبيك اللهم لبيك.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول بشرى لحضرموت، تبني الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت لمشروع الاحتفاء بذكرى مرور 3500 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات،

وإشادة واسعة من قبل أهل حضرموت في الداخل والخارج، وعدوا ذلك التبني خطوة ومهمة وطنية متقدمة تؤكد من جديد على أن حضرموت إحدى الحضارات القديمة التي أسست قبل آلاف السنين، وأنه يتوجب على الحضارمة كافة تعريف الأجيال الحالية والمستقبلية في حضرموت بتاريخهم وحضارتهم وهويتهم الثقافية. المسمع الثاني، القصيدة الدينية المغناة إلى عرفات الله.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد قصيدة إلى عرفات الله إحدى القصائد الدينية التي تتحدث عن أجواء استعدادات حجاج بيت الله الحرام للرحيل إلى الأراضي المقدسة لإحياء مناسك الحج. ونقدم هنا بعضا من أبيات هذه الأغنية الرائعة التي كتب كلماتها أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنتها أم كلثوم، ولحنها الملحن الكبير رياض الصنباطي. إلى عرفات الله يا خير زائري، عليك سلام الله في عرفاتي، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على أفق في الحجاز ملائكة تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحة رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قاصد وركن عفاني، وزمزم تجري بين عينيك من الكوثر المعسول متفجراتي، لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساحات والشرفات، وقل ربي وفق للعزائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنباشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضليعة يبعث والمتبقي من هنا نحو 29 كيلو مترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنباشي بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوى وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني أمس عملية توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وأخيرا ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر بمكتبه صباح اليوم اجتماعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية والجهات الخدمية بالمديرية، وذلك لبحث واستعراض الخطة المتكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. مستمعين الأكارم، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 7 ذو الحجة 1447 هجرية 24 من مايو 2026 للميلاد. خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشع للمقرأ الشيخ العبد سالم بخميس ومتيسى لهم سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا

0: مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأعزاء وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الأحد السابع من ذو الحجة 1447 هجرية 24 من مايو 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة السابعة إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته وهنا المكلا صوت حضرموت.